0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزيارة. حدثنا عبد الله ابن عثمان، هو المشهور بعبدان، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي، قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي، واسمه عيسى ابن سنان القسملي الفلسطيني، وفيه ضعف، عن عثمان ابن أبي سوادة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الله بن المبارك في الزهد، والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق أبي سنان الشامي، وأبو سنان في ضعف، لكن هذا الحديث له شاهد عن أنس، أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية والمقدسي في المختارة والبزار من طريق يوسف ابن يعقوب السدوسي عن ميمون ابن عجلان عن ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قريب من هذا اللفظ، وفيه: لم يرضى الله تعالى له ثوابا إلا الجنة. ورجال إسناد ثقات إلا ميمون بن عجلان ففي ضعف يسير، قال فيه أبو حاتم: شيخ. ما معنى شيخ عند المحدثين؟ يقولون: فلان شيخ. يا محمد، يعني يقولون هي آخر مراتب التعديل وأول مراتب الجرح. والحديث من هذين الطريقين حسن. قال: حدثنا بشر بن محمد مروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب وهو عبد الله قال: سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب واسمه حزور وقيل سعيد ابن الحزور، أبو غالب مولى أبي أمامة، فيه ضعف، ضعف يسير، بعض الأئمة أطلق توثيقه، عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان الفارسي، وكان أخا لأبي الدرداء، كيف أخ لأبي الدرداء وأبو الدرداء أنصاري وسلمان فارسي، فكيف أخ له أنت؟ ما تدري عمر، ها، أخوه بالإسلام، كلهم الصحابة أخوه في الإسلام، فلماذا خص سلمان أنه أخ لأبي الدرداء؟ آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤاخي بين رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين. قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال: يعني سراويل مشمرة، أندر وردو كلمة عجمية معناه سراويل يصل إلى تحت الركبة. قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس. مطموم أي مقطوع الرأس. ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، والأرفش أي العريض. فقيل له: شوهت نفسك، أي بهذا اللباس. فقال: إن الخير خير الآخرة. إسناده في ضعف لضعف أبي غالب، لكن له طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي عن سلام ابن مسكين عن ثابت البناني، فذكر هذه القصة عن سلمان. وهذا الإسناد على شرط البخاري، إلا أنه يحتاج نظر أكثر في سماع ثابت من سلمان، يعني ما قبل ثابت، ثابت وما قبله على شرط البخاري. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن سلام بن مسكين عن ثابت، هذا على شرط البخاري. بقي سماع ثابت من سلمان، هذا يحتاج إلى نظر، ولكن الطريق هذه تقوي هذا الأثر. لكن دون قول رؤيا سلمان عليك سام مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش. ولكن أيضا في الأثر أنهم قالوا له: ما هذا، أو شوهت نفسك؟ فقال ما يلي: إن الخير خير الآخرة. بل جاء في بعض طرق الأثر أن بعض الناس أمره أن يحمل معه، وكان أميرا، كان أمير على بعض البلدان، فمر بعض الناس فلما رأى بهذا الليل قال: احمل معي. فلما رأوا الحاضرون قالوا له: إنه الأمير. فقام إليه معتذرا قال: لم أعرفك. قال: لا والله، لأحملن معك حتى أبلغ دارك. ثم حمل معه. وأما زيارة سلمان لأبي الدرداء فهي ثابتة في البخاري من حديث أبي جحيفة أن سلمان زار أبي الدرداء، وهو الشاهد الذي ذكره البخاري هنا لأجله. هذا الباب في باب الزيارة وفضل الزيارة وكيف كان السلف يتزاورون. ذكر الحديث الأول: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، أو هذه تقتضي المغايرة، تنويع أن الزيارة غير العيادة. والفرق بينهما فيما هو مشهور أن العيادة تكون للمريض والزيارة لمن ليس بمريض، مع أنه قد يطلق على عيادة المريض زيارة، أو قد يطلق على زيارة من ليس بمريض عيادة إذا أكثر من ذلك عاوده وأكثر عليه بالتردد. لكن الأصل في إطلاق العيادة أنها للمريض والزيارة لغير المريض. عاد أخاه أي في مرضه، وزاره في غير مرضه. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، كلاهما سواء عاده من مرض أو زاره في غير مرض. قال الله له: طبت وطاب ممشاك. طبت أي طبت في نفسك، طابت حياتك، طابت دنياك وطابت آخرتك، صرت طيبا في الدارين. وطاب ممشاك أي هذا الممشى الذي مشيته إلى المريض ممشى طيب. وهذا الكلام محتمل أنه دعاء، ومحتمل أنه خبر، لكن إذا كان بهذه الرواية التي تبين أنه من قول الله جل وعلا فهذا يدل على أنه خبر وليس دعاء. لكن كما جاء في بعض الروايات نادى مناد من السماء أن طبت، احتمل بعضهم أن المنادي من الملائكة وأن يكون دعاء له، لكن هذه الرواية قد صرحت بأن الذي يقول ذلك هو الله، وعلى هذا فهو خبر يخبره الله جل وعلا أنه طاب. طاب أي عاش عيشا طيبا، وهذا شامل للدنيا والآخرة. وطاب ممشاك أي ممشاك هذا إلى هذا المريض أو الصحيح الذي تزوره ممشى طيب. وتبوأت منزلا في الجنة، تبوأت اتخذت أي اتخذت منزلا في الجنة بهذه الزيارة وهذه العيادة، فبزيارتك وعيادتك تسببت في حصول موضع لك في الجنة، ويا له من فضل. أرجى بيان أيضا في أدلة أخرى في من عاد المريض لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قال العلماء أنه لم يزل في ثمراتها وخريفها مدة بقاء عند هذا المريض. تبوأ منزل في الجنة بهذه الزيارة، فهذا في فضل الزيارة والعيادة. فإذا عاد الإنسان أخاه المريض يحتسب الأجر، وإذا زار أخاه الصحيح كيف إذا كانت هذه الزيارة لدعوة لنصح لتعليم، هذه فضيلة على فضيلة. فإذا كان هذه مجرد زيارة ولو لرؤيته وللكلام معه لها هذا الفضل العظيم، كيف إذا كانت زيارة يزور إخوانه المسلمين في مكان لقصد تعليمهم، لقصد نصحهم توجيههم، لقصد تآلف القلوب واجتماعها، هذا أجر عظيم. والأثر الثاني الشاهد من زيارة سلمان لأبي الدرداء، كيف كان يزوره، ومع الزيارة يصلح الإنسان من شأن أخيه من حال أخيه. لا شك أن الذي يزور أخاه لا يعدم من مشورة له أو نصيحة أو مساعدة ومعاونة أو مذاكرة فيما ينفع، أو أقل شيء اجتماع القلوب وائتلافها. سلمان حين زار أبي الدرداء رأى زوجته متبذلة، ليست مهتمة بشأنها وزينتها، وكان السبب في ذلك زهد أبي الدرداء في الدنيا وعدم إقباله على شأن الدنيا، بل إقباله على العبادة الصلاة والصيام. ولا شك أن هذا مما يجعل المرأة لا تهتم إذا رأت الزوج على هذا الحال معرض عنها، فأصلح شأن أخيه وتناصح وإياه وذكر له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. تلك الزيارة قديمة، لكن هذه الزيارة الظاهر أنها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حين فتحت الشام، وكان سلمان وأبو الدرداء فيها. وأما تلك الزيارة فكانت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وتأمل كم هذه المدة ولا يزال سلمان يزور أخاه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزوره، فهذا في فضل الزيارة. في الأثر هذا أيضا تواضع سلمان رضي الله عنه، خرج في هذا الكساء وهذا السراويل الذي إلى تحت الركبة، وهو كساء مقطوع من جهة رأسه عريض، حتى من راق له شوهت نفسك، وكان أميرا، فجعل يقول إن الخير خير الآخرة، وفي بعض الألفاظ إن الخير فيما سيأتي بعد رضي الله عنهم. أخني يقول المواطن مع الدولة يتنبي على ضمانه، يخصم من مرتب مبلغا شهريا والدولة تدفع حصتها لتأمين هذا المواطن، وبعد انتهاء الخدمة 35 عام يحال إلى التقاعد ويعطى معاش تقاعدي، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، هذا ليس فيه تأمين، هذا إنما دخروا له شيء من ماله وأعطوا إياه في فترة هو يحتاجها. فرق التأمين، التأمين لابد فيه من مقابل. أخوني يقول هل صحيح أن سلمان تعمر 300 سنة؟ ذكره كثير من العلماء، من ذكره الحافظ في التقريب يقال إنه عمر، ولكن أنكر هذا كثير من العلماء، وأنه ليس هناك شيء واضح يدل على أنه عمر هذه المدة. وطول تلك القصص التي حصلت له ممكن أنها حصلت في 70 في 80 سنة، بقي عند الأول 5 أو 10 سنوات، وعند الثاني نحو ذلك، وعند الثالث نحو ذلك، ثم هاجر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأنا باب الزيارة وما جاء فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين، أخو محمد بن سيرين. وكم هم أبناء سيرين؟ ها ها يا عبد الله، 8. هات محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، ده بالرجال. ها حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، ها من يكمل؟ ها يحيى بن سيرين، بقي معبد بن سيرين، ومن النساء ها أسماء، هم 4 ذكور و3 نساء: محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، والسابع من محمد أسماء، ما أظن أسماء، لا. فهم 7، أرجحهم من؟ محمد، محمد بن سيرين أوثقهم. أبوهم سبحان الله كان من النصارى الذين أسرهم المسلمون في بعض الغزوات، أسرهم المسلمون في بعض الغزوات ثم أسلم وخلف أولادا علماء. انظر ما أعظم الإسلام، من راهب شاب نصراني إلى رجل ينتج جماعة من علماء التابعين، وهذا من بركات الجهاد وفضائله. كم من أناس في بلاد الكفار مهيئون لنصرة هذا الدين، وربما إذا لم ييسر بالفتوح الإسلامية يموتون على الكفر. عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. والحديث في الصحيحين في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أنس، وكان في جدته مليكة وأمه أم سليم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة، واسمه خالد بن دينار، ثقة. قال جاء عبد الكريم أبو أمية وهو عبد الكريم المشهور بعبد الكريم بن أبي المخارق، ضعيف في الحديث، ولكنه كان من خيار الناس في زمنه من العباد الصالحين، حتى قيل إن مالكا لم يروي عن أضعف منه. فقيل لمالك: ما حملك على الرواية عن عبد الكريم؟ قال: غرني كثرة بكائه في المسجد. صالح عابد وضعيف، لكن هذه قصة ليس هو يرويها، تروى له هذه القصة. عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية الرياحي واسمه رفيع ابن مهران، كان أيضا عبدا مملوكا، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح، خرجوا من طريق أبي خلدة. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، أي الديباج. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. الحديث صحيح مسلم بأطول من هذا.

0: أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: أن يطعم عند من يزوره إن قرب له طعاما. والمسألة الثانية التجمل باللباس الحسن والثياب الحسنة إذا كان زائرا أو مزورا، إذا كان سيزور أخاه أو يزوره أخوه. فأما المسألة الأولى وهي أن يطعم عند من يزورهم، فدليل في حديث أنس طعم عندهم طعاما، وبنحو قصة عتبان بن مالك في الصحيحين حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له خزيرة ودعا من كان حاضرا. مثله قصة أبي الهيثم ابن التيهان حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما. وهذا من تمام الإكرام، من تمام الإكرام أن يطعم الإنسان زائره الذي يزوره، وأن يأكل الزائر من ذلك الطعام، ويأتي لضيفه ولزائره بما يسر الله تعالى له من طعام، لا سيما إذا طرقه فجأة دون وعد سابق، فهو خير من أن لا يعطيه شيئا. وأما المسألة الثانية ففي اللباس الحسن، وهذا سنة، إذا كان الإنسان سيخرج زائرا لإخوانه يستحب أن يلبس الثياب الحسنة الطيبة، أو كان سيأتي من يزوره من إخوانه. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أخذت هذه الحلة تلبسها للوفود إذا قدموا عليك، فكان عليه الصلاة والسلام عنده ثياب يلبسها يوم الجمعة ويلبسها للوفود الذين يقدمون عليه من بلاد العرب. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. عتبان بن مالك لما أتاه لم يجلس حتى صلى، قال إن تحب أن أصلي في بيتك، لأنه إنما جاء لقصد الصلاة، دعاه أن يأتي يصلي في بيت مكانا يتخذه مصلى، فلم يجلس حتى صلى. وأما هذا فجاء زائرا دعوه لطعام فأكل عندهم، فلما أراد الخروج صلى بهم ليكون من بركته عليه الصلاة والسلام في ذلك البيت الذي صلى فيه. والأثر الثاني قصة عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، جاء إلى أبي العالية الرياحي وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية إن هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمين إذا تزاوروا تجملوا، كان هذا من شأن المسلمين هم إذا تزاوروا تجملوا ولبسوا أحسن الثياب. جاء نحو هذا الأثر عن الحسن رحمه الله أنه أتاه بعض الزهاد فجلس إلى جانبه وعليه ثياب صوف، وكان على الحسن حلة حسنة جميلة، فكان هذا الذي جلس إلى جانب الحسن يقدم يده إلى حلة الحسن يلمسها ثم يقول سبحان الله، فقال له الحسن

0: ما لي أراك تسبح إن لباسي لباس أهل الجنة وإن لباسك لباس أهل النار، أي لا تظن أن هذا الشيء مذموم إذا كان دون فخر ولا خيلاء ولا إسراف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، إذا أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. فإذا لم يكن هناك سرف ولا مخيلة فالبس ما شئت وتجمل فيها، فهذا مشروع. ثم ذكر حديث أسماء، قال عبد الله مولى أسماء: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به. والطيالسة هي نوع من الثياب تكون ملونة فيها بياض وسواد، جبة جميلة من أحسن ما يكون، فيها حرير، عليها لبنة شبر من ديباج، واللبنة هي نحو الجيب أي مدخل الرأس منها. وإن فرجيها مكفوفان به، والفرجان هما الفتحتان اللتان في أسفلها تكون منفرجة، وغالبا ما تكون منفرجة من الركبة وأسفل عن اليمين والشمال، مكفوفان به أي بالديباج بالحرير، بمعنى كالشيء الذي يكون في طرف الجبة من حرير. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، كان يلبسها للوفود للزائرين ويوم الجمعة. جبة طيالسة جميلة فيها حرير في أماكن منها، أيوة هذا مرخص فيه الحرير الشيء اليسير، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأزهد الناس في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولبس هذه الجبة. وذكر حديث عبد الله بن عمر أن عمر وجد حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت حلة كلها من الاستبرق، والاستبرق نوع من الحرير لا يجوز لبسه، فقال: اشتر هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من ليس له نصيب في الآخرة، لأن الحرير يحرم على الرجال، ولكن إذا كان شيء يسير في الثوب، بقع منه يسيرة قدر 4 أصابع أو نحو ذلك، فهذا جائز. والشاهد من قوله: تلبسها حين تقدم عليك الوفود، فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل إذا قدم عليه الوفود. فما حال حديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم. ها، ما حاله؟ الحديث أوله في صحيح مسلم كما تعلمون، حديث جابر: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما زيادة فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم، فهي زيادة ضعيفة، على أن لها طرق كثيرة، ولكن تحتاج إلى جمع أكثر ونظر فيها، وإلا هي وردت هذه الزيادة من عدة طرق وعن أكثر من واحد من الصحابة. لا لكن هذه اللفظة فإنهم يتزاورون في قبور، هذا إذا صح يكون نص في الباب. فما رأيك تبحثها هذا الزيادة ها؟ إن شاء الله وتفيدنا جميعا. أنا عندي ورقة قد كنت كتبتها فيها، إن شاء الله أعطيك إياها وتضيف لها الطرق طيبة. هذا إذا صح الحديث يكون عمدة في الباب، صح هذا الزيادة ها؟ صحيح لغيره الصحيحة وين؟ فإنهم يتزاورون في أكفانهم إن شاء الله. في أي كتاب صححه الشيخ الألباني؟ في السلسلة الصحيحة. طيب هذا يحتاج ما شاء الله بفائدة. أخ يقول ذكر ابن كثير أن أولاد سيرين 6 فقط كما في اختصار علوم الحديث، إن لم أكن أنا واهما فأنا أظن 7 والله أعلم، بقي امرأة ثالثة أو أنهم 6 8 مكتوب معك الفائدة، هات سودة وعمرة، نعم بقي 2 زاد خالد في الرجال وذكر حفصة وكريمة، وهذا ذكرنا قبل سودة وعمرة، لكن هذا ينظر أنا نعم نحفظ أن في سودة وعمرة من أولاد سيرين ها؟ ذكرناها قبل. أخوني يقول ذكر النووي عند حديث أسماء الأخير خرجت قبة رسول الله، وجاء زيادة في مسلم أنها قالت أسماء فهذه يعني القبة عندنا نعالج بها من مرض، نغمسها في الماء ثم يشرب منها ويصب عليه، هكذا في حديث صحيح مسلم. قال ذكر النووي أن في دليلا على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا خاص بمن؟ بالأنبياء، هو من الذين يتبرك بآثارهم، وهذا مما عيب على النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أنه توسع في هذا تبرك بآثار الصالحين. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء،
2: نتقدم إن شاء الله،
1: وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك. يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين وفي المسجد إن شاء الله.
2: نقدم إن شاء الله مصباحين وثلاثة إن شاء الله يتسع،
1: لأن هذه ست صفوف. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أستأذن الأخوة في عرض هذه الأسئلة لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع، حوالي ثلاث أسابيع متتالية أو أربعة، فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من مصر وخاص بإحدى الأخوات، رجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخت تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلقها، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش إيش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال مضمونه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن عنده نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك، وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. المقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم، وأمر اللحية أمر معروف، وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا وإن أمرها أبوها بذلك، لكن تعتذر إلى أبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول: يا أبتاه، هذا الرجل متساهل بدينه وأخشى على ديني منه، وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. نعم.
4: خير. ما صح هذا الحديث أن الرسول أعرض عن مرسلي كسرى وقال: من أمركم بهذا؟
3: هذا فيه ضعف، حديث ضعيف، معروف انه ضعيف، يعني قال ان الله امرني بعفاء الله، ولما قالوا انها امر ان اباهم ان ربهم امرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند اهل العلم، ولا حديث صحيح كافيه، لا حديث صحيح كافيه. نعم.
1: واخر يقول هذه يمكن رابع مره يعرض الاخ، انا صاحب مواشي وقد دبت على الدوله بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدوله على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي او ذهبت الى سوريا بسيارة الخاصة، واثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 اوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية، نتيجة الحادث وفاة العمال الاثنين، وانا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل مفضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا.
3: إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو صدام وحكم عليك ما سلمت الدية فعليك الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاتل على الكفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم.
1: وآخر يقول: سمعت بعض المشايخ غير سعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو ستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
3: أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم، وإنما خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ستر ذلك، وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمامة، فهو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه، وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإبت قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت: فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يخمرن وجوههن. وهكذا في حجة الوداع قال: كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن، وهذا هو المختار عند المحقق من العلم، المختار وجوب تحجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة، فينبغي المؤمن أن يأخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل، وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها، نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
1: سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في 3 سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي. هناك وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟
3: الواجب على طالب العلم أن يبدأ ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم في نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجب احترامها. وهل عود الرسل إلا بالعادات المخالفة؟ الرسل لم يعادوا إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهن، اكتب إليهم وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك حتى يعلمن ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم: يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء تعلمته وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير مصافحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلموا عليهم لكن من دون مصافحة: كيف حالكم؟ كيف أولادهم؟ تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم لكن من دون مصافحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، لما قدمت لي بعض النساء يدها قال: إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك، إن اهتدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبى فقد أديت ما عليك، ليس عليك إلا البلاغ كما هو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم،
1: هذا المبلغ للمجاهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء. أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟
3: نوصيك بأن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه الغرر وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرر في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرفه من أهل العلم المعتبرين تم تحريم التأمين التجاري هذا. نعم، فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم.
5: طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا إني دفعت لهم التأمين وعلمت إني يعني إن هذا خطأ ما عاد أعود له مرة خلاص.
3: نعم نعم نعم.
5: لكن هل علي إثم في قمة قبل؟
3: لا، مع الجهل نرجو لك العفو سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: آخر يقول: لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخره؟
3: نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة إلا إذا سمح أهل الورثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فعد رغبة مؤمنة، فإن لم تجد صابت شهرين متتابعين. نعم.
1: امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله.
3: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من أهل الفروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجلين ذكر، قول صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض. وهذه المرأة ليس لها أهل الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم.
1: طيب الأولاد أخذوا نصيب أبائهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
3: باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم.
1: وآخر يقول توفت جدتي من أبي من مدة طويلة، وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية، وكانت حال والد المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟
3: إذا كان أوصت بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه، وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث، إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب ذبح البقرة عنها كما أوصت بدانها لقربها إلى الله وطاعه لله عز وجل، ولا تجزي الشاتان. نعم.
1: رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
3: إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها لما في العدة، وإذا كان قد خرج من عدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب لأقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسألها العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه، المقصود ما في حاجة إلى الحاكم، إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح، الطلقة الواحدة لا تمنع لا تحرمها عليه، ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كانت خارجة من العدة، يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إذا كان لها أولاد كبار وجدين، ثم بعد ذلك الإخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم العم الشقيق وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب. نعم.
1: طيب ما في مهر المسمى؟
3: بالمهر يتفقان عليه.
1: بالمهر. عقد ومهر جديد.
3: إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولو طيب. جنيه. طيب. طيب. يخرج قدر الثلث. يخرج من ثلثها قدر الثلث. نعم.
1: وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك.
3: الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، هو يعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، هو مسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت فيه التكاليف، هو أثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لن يخرج عنه، هو يصير إلى قدر الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هو ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل، عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: من شأنه يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله، ما تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال: من شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله، قال: إن الله خبير ما يصنعون، إن الله خبير ما تفعلون، خبير ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل، ولو ضربه أحد لخاصم وطلب الانتقام وانتقم، بعض قد ينتقم بلا محاكمة. فالمقصود أن له اختيارا وله مشيئة وله إرادة، هو مكلف بهذا، مأمور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة أو سعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعبادته وأراد منهم ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية معنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالله سبحانه الإرادة الكونية، فالله سبحانه ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويضل له صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه الإرادة الكونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي معنى الأمر، مثل ما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مهتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أسهل من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، إن أردت منك يعني شرعا إن أمرتك، ليس معناها الكونية، لا، هذه إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا تشرك فأبيت يعني أمرتك بهذا، ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم.
1: وآخر الأخيرة: منشورات يوزعها الشباب بحسنية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها: حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز: نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية. وقال: هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال: هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل ثابرت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من القرآن؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من الحديث النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة إلى أن قال: هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30؟ ما أدري مدى صحة. وقال: المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها.
3: الذي أرى أن هذا لا يبي، أن قد تطور الحال لا يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يكون

0: وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة الشرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية، وهكذا الكافر وقد تخلت عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.
1: يا شيخ، كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب علي.
0: عليه يعني هذا قضاء الله وعليه التوبة، مع ذلك هو قضاء وقدر لكن عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر من كونه عوقب عليها أو قيم عليه الحد وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقدر رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن لا يعود. قدر الله لا يجعله يصر على المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وأنه قيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
2: تغيب أخي عن المنزل منذ مدة وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما، نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أثابكم الله.
0: أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فلا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقل له صار 40 يوما، قال من أتى كائن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قالوا انهم قد يصدقون، قال تلك كلمه يسمعها الجن من السماء فيقرها في اذن وليه من الانس فيكذب معه 100 كذبه وفي الارض اكثر من 100 كذبه، فلا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم، لكن في الامكان سؤال الناس في مجامع الناس، في الامكان كتابه في الجرائد والصحف من عرف فلان لصوره كذا وصوره كذا وصفه كذا، قد رحمك الله قد يقرا الجريده بعض الناس ويكون عنده خبر، او يسمع الجريده هو في اي مكان. المقصود مثل في الاذاعه والصحف المحليه والصحف الاخرى في البلد التي تظن انه ذهب اليها لا مانع، وكذلك مجامع الناس، واحد يطرب عليه من يطرب على الضال، لا فعلا من شاف فلان من راى شخص صفته كذا وكذا وكذا او صبيه صفته كذا وكذا. اما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تنفع الرؤيا، الرؤيا جزء من 46 من النبوه، ذهبت النبوه بقى المبشرات، قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم.
2: ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت الأقلام وطوى الصحف؟ أفيما يستقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وطوى الصحف. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له.
0: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين، قالوا يا رسول الله بين ديننا كأننا خلقنا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: خطوه بانه اذا دعا بكذا سلم من كذا، واذا دعا بكذا سلم من كذا. فلهذا جاء في الحديث لا يزيد القدر لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان العبد لو حرم رزقه بالذنب يصيبه. كل هذا جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما اعرف هل اللفظ صحة له. واما حديث لا يرد القدر الا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا اعرف حسن ادري. واما لا يرد القدر الا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
1: متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخير في بعض الامور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخيرا في بعض الامور ومسيرا فيها في امور اخرى؟
0: كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله. كل جميع اعمال العباد من فعله منسوبه اليه، من قتل ومن اكل ومن شرب ومن صلاه ومن صوم ومن زنا ومن سرقه ومن خيانه، كلها منسوبة إليه. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعلون للفواحش، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة عز وجل. فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويؤجرون على ما وفق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، مو معنى مخير انه يجوز ان يطيع ويعصي، لا، معناه انه له خيره يعني له اراده وله مشيئه. مو معنى مخير انه يجوز له يفعل المعصيه، لا، معنى من قال مخير يعني هل له اراده، هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا، هل يستطيع انه ياكل ولا ما ياكل، هل يستطيع انه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي. نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع اذا كان معافى، يستطيع ياكل ولا يستطيع لا ياكل اذا كان معافى، يستطيع يزني اذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها. كل هذا موجود، له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا، في خيرة هذا يستطيع. لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر. وكله باختياره، هم ليس بمكره ولا بمجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا. هذا معنى مخير، يعني له خيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية. مهم مثل مربط أو ينطلع في النار بقوة، مهم مكره بهذا المعنى. المكره الذي مثلا يربط ويكلف الشيء الذي او يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته، او يلقى بغير قدرته في حفره او في النار او في كذا، لا، ليس بهذا. هو له اختيار، يستطيع يقوم وياكل من هذا، ويستطيع يقوم ياكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع ياخذ مال فلان بقوته وسلطانه او قدرته. له قدره بحسب حاله وبحسب ما اعطاه الله من الاسباب، وله قدره على ترك المعصيه وعلى ترك الحرام بما اعطاه الله من الاسباب. فاذا ترك المحذور واتى المامور وهو مختار لهذا الشيء، استحق الاجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله المامور طاعه لله وطلب المرضات. واذا عكس فترك المامور واتى المحظور، وهو يستطيع ان يترك هذا، عنده قدره على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لانه اختار المحرم على الطيب، نسال الله السلامه. نعم.
1: واخر يقول: لاخ في الله اصابه مرض شديد، فقلت له اذهب الى الطبيب لتاخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال: الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟
0: لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن أفضل أنه يداوى، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب، انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول: لماذا قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ لماذا لم يكن لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر.
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن.
1: أيوه.
0: كن فيكون، مو كن فكان، لا، كن فيكون بعد أمر الله له.
1: كن بعد أمر.
0: نعم.
1: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد. فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له الحسنات ومحى عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محى عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة. يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت. أما الأقدار التي ما فيها حيلة، قد سبق في علمي أنها تكون، هذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه. وكذلك الهرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الهرم. فكل والحديث في الحديث ما من داء له دواء إلا الهرم، واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
1: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
0: نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعه، عليك الصيام أما الدية تبعه، لكن الصيام ما تبعه، الكفارة ما تبعه، عليك حد، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل ضرر عليك لا تستطيع معه العمل. أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب عليك دي، هذا ما تمنع تمام العمرة.
2: طيب،
0: أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة، وأنت قلت فإن حبسني حابس محل حيث حبستني، فإنك تتحلل. أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تشفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
2: طيب، لا وقت محدد يا شيخ.
0: وشو
2: الصيام هذا وقت محدد؟ يعني لو
0: حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة.
2: يعني لو بعد
0: ولو بعد سنة سنتين حتى إذا قدره الله فعل.
2: يعني لو طاف على رمضان ما عليه.
0: نعم، ولو حتى يقدره الله على الصوم فيصوم.
1: ولابد أن يكون متتابعين.
0: متتابعين، لو متتابع 60 يوم متتابعة. نعم.
1: ولو دخل رمضان عليه وهو قريب.
0: يكمل بعد رمضان.
1: بعد رمضان. هذا المجاهدين الأفغان.
0: نعم. إذا شرط ما أصابه مانع ما عليه. نعم.
1: لعلنا نكتفي بهذا.
0: نعم. نعم.
3: من قصد الصيام
0: إذا
3: اشترط
0: ما
3: عليه صيام
0: مثلا؟ لا، هذا في العمرة قصد، في العمرة. أما الصيام عليه الصيام إذا فعله.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك.
3: الله أكبر الله أكبر.

أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

0: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ فصب علي، أو قال: صبوا عليه، فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك. فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه، وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك، لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب، في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماً

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم، قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال: إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هذا

0: هؤلاء المئة لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى 3 معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم. ها نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. ها أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاثة مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا، في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين. المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول، هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى، ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة، فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل حياة ناقصة، إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره، كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره، المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين، ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة، من هذه الفوائد، أولا إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله. إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه في حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه ويفيده فوائد كثيرة منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله وهكذا الرب الرحمن الرحيم أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين. وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله، يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قال: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاثة الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم. بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، ها، الهداية في حق المكلفين، وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه. قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى 4 أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه 4 الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا، أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط لهم، يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله. قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفق سحاء الليل والنهار، ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أن يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية، استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه، استوهب سليمان ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. جاء بيان في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية

لا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه. وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده.

0: وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم. هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة، وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح، أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء، كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية، وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره، إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاقا لفظان، خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبى عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فهذه الروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله
0: هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلهًا إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله. فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو الله عز وجل. أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية.

0: كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم

الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم، نعم، الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير لأنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال: برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها،
برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذا الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق هناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمز، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور،

0: أعمالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

0: لكم.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند قوله: فصل في الإشارة إلى ذلك في السنة، أي في الإشارة إلى إثبات علو الله عز وجل في أدلة السنة. والمؤلف قبل هذا الفصل أشار إلى النصوص في كتاب الله عز وجل الدالة على علو الله عز وجل، واقتصر على مجرد الإشارة كما سبق إيضاحه فيما مضى، لأن سرد النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل على إثبات العلو في النظم من الأمور المتعسرة، ولهذا أشار إلى النصوص مجرد إشارة. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى الإشارة إلى النصوص الواردة في السنة في إثبات علو الله عز وجل، فقال: فصل في الإشارة إلى ذلك في السنة، واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني، ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبناني، مستشهدا رب السماوات العلا ليرى ويسمع قوله الثقلان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان، ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني، نص بقسمائه فاسمعه إن سمعت لك الأذنان. قال رحمة الله عليه: واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب بالبهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب للإحسان، وكتابه عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. يشير رحمة الله عليه إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. والشاهد أن ذلك الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فالحديث يدل على علو الله عز وجل من جهتين: من جهة أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه فوق العرش، كتب عنده فوق عرشه، وهكذا العندية كما سبق أن ذكرنا في مضى أنها تدل على علو الله عز وجل، إذ لو كان الله عز وجل في كل مكان لكان جميع الخلق عنده. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب للبهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني، إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني، ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. ويشير رحمة الله عليه إلى حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، حيث استشهد ربه سبحانه وتعالى على شهادة أمته على أنه قد بلغ الرسالة، فكان يشير بإصبعه إلى السماء ثم يقوم بنكتها إلى الناس. وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى السماء دليل على أنه يرى أن ربه سبحانه وتعالى في السماء، لا كما تقوله الجهمية. قال: ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. ولا شك أنه استشهد ربه، وإذا كان ليس في السماء شيء كما تقول الجهمية فإن لازم هذا القول أنه استشهد السماء وجعل السماء إلها له حين قال اللهم فاشهد، يشير إلى السماء، وهذا هو عين الباطل. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان، نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمعت لك الأذنان. وهو يشير رحمة الله عليه إلى حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود في سننه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه ضعف حديث الرقية: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه ضعف وهو يشير إليه رحمة الله عليه، والشاهد منه أنه قال ربنا الله الذي في السماء في إثبات لعلو الله عز وجل، وإن كان إسناد الحديث لا يثبت. قال رحمه الله: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صن وأبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه عرش للرحمن، والله فوق العرش ينظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. واذكر حديث حسين بن المنذر التقة الرضا أعني أبا عمران، إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني، فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المقسم قائل بمكاني، حيست بل جيهت بل شبهت بل قسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالة لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران، فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن. يقول رحمة الله عليه: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس، هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صن وأبيه، أي شقيق أبيه. وأصل الصن عبارة عن أصل الصن نخلتان تخرجان من أصل واحد، نخلتان تخرجان من أصل واحد. وهكذا الأخ الشقيق مع أخيه يخرجان من أصل واحد، فلهذا قيل في الأخ الشقيق أنه صن. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صن وأبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش ينظر خلقه، وفي بعض النسخ يبصر، والله فوق العرش ينظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان، وفي بعض النسخ شخصت لك العينان. وهو يشير إلى الحديث الضعيف حديث العباس الذي روى أبو داود في سننه وغيره المشهور بحديث الأوعاد حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السماوات وما بين كل سماء وسماء فذكر السماوات من سماء إلى سماء وكم المسافة بين السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة إلى أن ذكر البحر الذي فوق السماء السابعة ثم ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل فوق عرشه وأن عرشه فوق سماواته فدل ذلك على علو الله عز وجل غير أن الحديث ضعيف لا يثبت وفي الأدلة الثابتة الصحيحة من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكفاية في تقرير هذه المسألة ولقد أتى خبر رواه عمه العباس وسن وأبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش ينظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران حسين والد عمران بن حسين والمؤلف يقول واذكر حديث حسين بن المنذر والمعروف في كتب التراجم أنه حسين بن عبيد حسين بن عبيد وهو والد عمران بن حسين ونعم حديث رواه الترمذي حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام كم تعبد فقال له كم تعبد من الآلهة فقال له سبعة ستة في الأرض واحد في السماء فقال له ما لرغبتك ولرهبتك قال الذي في السماء ومحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على أن إله الذي في السماء وأرشده إلى أن يفرده وحده لا شريك له أن يدعو وأن يعبد الذي هو لرغبته ورهبته وهو الذي في السماء والحديث أيضا ضعيف لا يثبت وكما عرفنا حسين هو ابن عبيد والد عمران بن حسين واذكر نعم إن كان المؤلف قال واذكر حديث حسين بن المنذر والصواب أن يقال ابن عبيد واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران والد عمران بن حسين الصحابي الشهير إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني فأقره الهادي أن إلهه في السماء فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تثبت أن إلهك أن الله في السماء هذا تكسيم وكيف تثبت له المكان والله عز وجل ليس له مكان قال فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني حيست بل جيهت بل شبهت أي ما قال له ذلك كما يقول الجهمية لأئمة السنة جسمتم وحيزتم ربكم سبحانه وتعالى وجيهتم بمعنى أثبتتم له الجهة جيهت بمعنى أثبتت له الجهة فما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين والد عمران مثل هذه العبارات حين أثبت أن الله عز وجل في السماء ما قال له أنت مقسم قسمت ربك أثبتت المكان لله عز وجل وليس لله مكان حيزت ربك وليس الله عز وجل في حيز جيهت أي أثبتت الجهة لله عز وجل والله عز وجل ليس في جهة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المقولات ولا قال أيضا شبهت الخالق بالمخلوق فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني حيست بل جيهت بل شبهت بل قسمت لست لعارف الرحمن أي لم تعرف ربك حيث ظننت أنه في السماء وليس كذلك وهذا فيما يزعم الجهمية قال هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. يعني هذا كلام الجهمية في من يقول مثل ما قال أبو عمران بأن الله عز وجل في السماء. الجهمية تخاطب أهل السنة وتقول لهم مثل هذه المقولة: أنتم مجسمة مشبهة، إلى غير ذلك من العبارات. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران، فالله يأخذ حقه منهم، أي من الجهمية، فالله يأخذ حقه منهم من أتباعهم، فالحق للرحمن وحده لا شريك له، وهو الحكم العدل الذي يقضي بين عباده. إلى هنا ننتقل إلى المناسك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس. مما تقدم معنا مسألة حلق القفا، كرهه أهل العلم إلا لمداواة حجامة، وأما لغير ذلك فكرهه جماعة من السلف. لماذا كرهوه؟ لأمرين: لأنه من فعل المجوس، ولأنه قزع، فهو حلق بعض الرأس دون بعض. هل يدخل في هذا شعر الرقبة؟ لا يدخل فيه. ثم أخذنا مسألة حلق المرأة لرأسها، شعر رأسها، ما حكمه؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ تشبه بالرجال، وأظن أنه تشويه مثلث الشعر هو زينة للمرأة أيضا. استدلوا. الإجماع أن المرأة ليس عليها في الحج والعمرة في النسك حلق، إنما عليها تقصير، فإذا كان هذا في النسك فغير باب أولى. أيضا ليس من عمل المسلمين. أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسبق معنا أن الحديث ما حاله ضعيف. قلنا من ذكر هذه الخمسة الأدلة مجموعة الشنقيطي في أضواء البيان. ثم أخذنا مسألة تقصير المرأة لشعر رأسها، وهذا مقيد الجواز بشرطين، ما هما؟ عند غيرك، ألا يكون فيه، ارفع صوتك، لا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا يكون فيه تشبه بنساء الكفار، لا يكون كهيئة شعر رأس الرجل، ولا يكون قصدها في ذلك تقليد بعض النساء الكافرات أو الفاجرات. نواصل القراءة الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الاكتحال والإدهان والتطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، أخرجوا هؤلاء من طريق ثور ابن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة. ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد ويقال أبو سعيد أبو سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد ضعيف. حسين الحميري هو الحبراني مجهول، تفرد بالرواية عن ثور بن يزيد ولم يوثقه معتبر، ولذا قال فيه الذهبي لا يعرف، وقال فيه الحافظ مجهول. وأيضا أبو سعد ويقال أبو سعيد مجهول أيضا، لم يروي عنه إلا حسين الحميري. ولذا قال فيه ابن حجر مجهول. وهو غير أبي سعد الخير الصحابي، ذاك آخر. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه، أي في هذه العين، وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل في الإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا الحديث أخرجه أيضا من ذكر ابن ماجه والترمذي وأحمد من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، عباد بن منصور فيه ضعف، وكان قد تغير اختلاط، التبس عليه الأمر، تغير عقله وحفظه. ويطلقون تغير على من كان اختلاطه يسيرا، بخلاف ما إذا قالوا اختلط، أي اختلط كثيرا. وأيضا هو مدلس. وهذا الحديث من ضمن ما دلسه، فهو عنده عن إبراهيم ابن أبي يحيى، هو يروي عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود ابن الحصين عن عكرمة، فأسقط إبراهيم ابن أبي يحيى وداود ابن الحصين وروى عن عكرمة مباشرة. بيّن هذا هو كما في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن سعيد القطان: قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا من عكرمة؟ فقال: حدثني به ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. إذن تبين بهذا أنه سمع عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. وبين هذا أيضا أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لولده، سأله عنه فقال: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة، نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة. وهذا حكم عام على حديثه. ومن حكم حكما عام على حديثه أيضا ابن حبان، قال: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه يعني عن عكرمة، فدلسها عن عكرمة، ذكر أهل الأقوال الأئمة كلها ابن حجر في التهذيب. إذن تبين معنا أن سند الحديث فيه إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك متهم بالكذب، وداود بن الحصين وإن كان ثقة إلا أن روايته عن عكرمة ضعيفة. وهذا من ضمن الشيوخ أو الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، داود بن الحصين ثقة لكن إذا روى عن عكرمة مضطرب الحديث ضعيف، فالإسناد شديد الضعف على هذا. أي ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة قبل أن ينام في كل عين 3 أميال، وأما اكتحاله بالإثمد فهذا له طرق أخرى وحثه على ذلك، سيأتي إن شاء الله التعرف لها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي. وهذا الحديث فيه كلام كثير، نختصر الكلام فيه، فحاصل هذا أنه أخرجه النسائي كما ذكر المؤلف من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس. وأخرجه من هذه الطريق أيضا أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق سلام وهو ابن سليمان أبو المنذر عن ثابت عن أنس. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، وقد توبع سلام أبو المنذر، تابعه راويان، تابعه جعفر ابن سليمان الضبعي وهو صدوق، أخرجه النسائي والحاكم من هذا الطريق طريق جعفر، أي عن ثابت عن أنس. وتابعه أيضا سلام ابن أبي الصحباء، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه، وهذا سلام أبو الصحباء قال فيه البخاري منكر الحديث. فإذن هؤلاء 3، سلام أبو المنذر وهو صدوق حسن الحديث، جعفر بن سليمان وهو صدوق أيضا، إلا أن روايته عن ثابت قدح فيها بعض الأئمة كابن المديني قال أكثر عن ثابت وكتب عنه مراسيل فيها مناكير، في رواية عن ثابت مراسيل فيها مناكير. سلام أبو الصحباء وهو منكر الحديث، كلهم 3 رووه عن ثابت عن أنس. خالفهم هؤلاء 3 حماد ابن زيد وهو ثقة، ومحمد ابن عثمان. فروياه عن ثابت مرسلا. لم يرفعوه أو لم يصلوا الحديث أرسلوه. قال الدارقطني في العلل المسألة رقم 85 و300 و2000، قال المرسل أشبه بالصواب، رواية حماد بن زيد ومحمد بن عثمان ذكرها الدارقطني في العلل. فإذن هذه الطريق الراجح أنها مرسلة عن ثابت مرسلا، لأن الذي رواه مرسلا أرجح. الحديث فقراته بعضها لها شواهد، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الفقرة الأولى حبب إلي من الدنيا النساء، يا له شواهد، أيضا فيها خلاف هذه الشواهد نذكرها باختصار. جاء أيضا من حديث أنس أولا مختصرا بهذا اللفظ فقط، قريب من كما سيأتي، أخرجه النسائي وكذلك أبو الشيخ في أخلاق النبي. من طريق أحمد ابن حفص، أحمد ابن حفص قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم ابن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لفظه لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. ذكر الدارقطني رحمه الله أيضا في العلل في المسألة رقم 52 و500 و2000 أنه قد روى أبو هلال الراسبي عن قتادة فجعله عن معقل بن يسار، عن قتادة عن معقل. وهذا من هذه الطريق، أو سيأتي الطريق الذي بعده. ثم قال الدارقطني بعد أن ذكر هذا الطريق قال وقيل عنه، أي أبو هلال الراسب، عن قتادة عن الحسن عن معقل، ذكر الحسن واسطة، قال والمرسل أصح، أصحها المرسل، أي طريق قتادة عن معقل منقطع. مع أنه قد يقول القائل الأرجح طريق الأولى، لأن سعيد بن أبي عروبة ثقة قد روى عن قتادة عن أنس، بينما الذي روى عن قتادة عن معقل هو أبو هلال الراسبي وهو ضعيف. لكن كما ترى كلام إمام الدارقطني رحمه الله يرجح هذا المرسل، أي المنقطع، لأن فالأول مرسل عن ثابت صحيح الإسناد، والثاني فيه أبو هلال الراسي ضعيف وفيه انقطاع بين قتادة ومعقل بن ينسار. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. فتقويتها بذلك قد لا ينتهض. وما رأيت له طريق غير هذا؟ يحتاج مزيد نظر إذا وقف أحد على طرق له. آخره الحديث جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه الزيادة ثابتة صحيحة من طرق عدة. له عن أنس طريق أخرى، خرجه الطبراني وكذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة والضياف المختارة، كلهم من طريق يحيى بن عثمان الحربي. قال حدثنا الهقل وهو ابن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل قرة عيني في الصلاة، وهذا إسناد صحيح في بعض الخلاف، لكن هذه الطريق المذكورة هنا أقوى طرق الحديث. وجاء أيضا عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن. إذن آخر الحديث وهو قوله جعلت قرة عيني في الصلاة الصحيح. أول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، من هذه الطرق التي تقدمت لا يتقوى الحديث. أسيما وأن حديث معقل بن يسار قد اختلف فيه أيضا، قد جعل عن أنس، هو راجع إلى حديث أنس أيضا في خلاف.

مفرأة معنى غير مخلوطة بشيء من الطيب، بمعنى عود خالص ليس فيه طيب، سواء ما هو معروف اليوم يقولون هذا عود معطر وهذا عود خالص بدون تعطير، معنى كان يتبخر يستجمر. استجمر ليس معنى الاستجمار الذي هو الاستنجاء، استجمر معنى الاستجمار أي التبخر في يضع على الجمر، أي بالعود الذي ليس فيه طيب. قال كان يستجمر، كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. الألوة العود الذي يتبخر به،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وهذا لفظ الجميع سوى مسلم. أما مسلم فلفظه: من عرض عليه الريحان، تخص الريحان. والريحان هو النبات الذي له الرائحة الطيبة. من الريحان ما يسميه الناس اليوم الشقر، هو من الريحان. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا الحديث فيه قصة معلومة: المرأة التي كانت قصيرة من بني إسرائيل فاتخذت نعلين من خشب، قال: ولبست خاتما حشته مسكا وهو أطيب الطيب. قال: وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه، أخرجه النسائي والبخاري في التاريخ، تاريخ الكبير، من طريق بكر المزلق. بكر المزلق قال: حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي. عن محمد ابن علي قال: سألت عائشة بكر المزلق هو بكر ابن الحكم التميمي، فيه ضعف، ومحمد ابن علي هنا يصرح بأنه سأل عائشة. والإمام أحمد رحمه الله جزم بنفي سماعه من عائشة كما في المراسيل لابن أبي حاتم. سئل أحمد: هل سمع محمد بن علي من أم سلمة؟ قال: لا. قيل له: فهل سمع من عائشة؟ قال: لا، ماتت أم سلمة، أو نعم، ماتت عائشة قبل أم سلمة. بقي تصريحه بأنه سأل عائشة.

0: بعض أهل العلم قال هذا وهم أو خطأ من بعض الرواة، وعلى كل من فالإسناد في ضعف قبل هذه العلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، أيضا أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم، من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة الرجل عن أبي هريرة، هكذا في بعض المصادر عن الرجل، وفي بعضها عن رجل من الطفاوة، وفي بعضها عن الطفاوي. وهذا الإسناد ضعيف لإبهام هذا الرجل، رجل مبهم. وأما سعيد الجريري فهو إن كان اختلط، إلا أن الرواة عنه هذا الإسناد ممن روى عنه قبل الاختلاط كسفيان وحماد. لكن هذا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن عمران بن حصين عند أحمد والترمذي، له شاهد عن أنس أخرجه البيهقي في الشعب، له شاهد عن أبي موسى الأشعري أخرجه الطبراني في الأوسط، له شاهد مرسل عن أبي عثمان النهدي، فالحديث صحيح بهذه الشواهد. حديث أنس قد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، فالحديث بشواهده هذه صحيح، ويطول ذكرها وتخريجها، مرت معنا تخريجها في الشمائل، شمائل الترمذي حين قرأنا. إذن هذا الباب باب الاكتحال والإدهان والتطيب، قرأنا أحاديثه، وإن شاء الله في الدرس الآتي نذكر بعض المسائل المتعلقة به. أخ يقول: حلق شعر البنت فيما دون العاشرة إذا كان لإزالة القمل أو لقصد إصلاحه ما حكمه؟ أما إذا كان لحاجة لضرورة فنعم يجوز ذلك، حتى المرأة إذا كان لمرض لمداواة. ولم يزل ذلك المرض إلا بحلق لا يمكن مداواته وهو على رأسها، أو لا يمكن مداواة الرأس والشعر موجود، فنعم يجوز ذلك. وأما لقصد إصلاحه فلا، فليس هذا من الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها. أخ يقول: حلق شعر الطفلة في يوم السابع. هذه المسألة ما ذكرناها في الدرس الماضي وهي كانت تتمة. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، من أهل العلم من قال إنه يشرع حلقه يوم السابع، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وقال به بعض الحنابلة، ذكره الحافظ بن حجر قولا لبعض الحنابلة. استدلوا بحديث كل مولود مرتان بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. قالوا ولفظ كل مولود عام يشمل الذكر والأنثى. أيضا قالوا لأن هذا من باب إزالة الأذى فأميطوا عنه الأذى، وقد فسر جماعة من السلف إماطة الأذى بحلق الرأس في يوم السابع. قالوا فهذا من باب إماطة الأذى فيماط عن المولود ذكرا أو أنثى. ومذهب الحنابلة المشهور عنهم وهو قول بعض الشافعية أيضا أن ذلك خاص بالذكر، الحلق يوم السابع خاص بالذكر ويكره في حق الأنثى. قالوا لأن الحديث حديث سمرة هو بلفظ كل غلام مرتان بعقيقته، وما جاء بلفظ كل مولود فهو ضعيف. ونعم كل الأحاديث الواردة بلفظ كل مولود جاء عن سمرة نفسه وعن غيره كلها في مرأيه ضعيفة وبعضها شديد الضعف، والمحفوظ فيه كل غلام. أيضا حديث سلمان بن عامر وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة. تعق عن يوم السابع ويماط عنه الأذى أو نحو ذلك. قالوا فخصه بالغلام. قالوا وأما الجارية فالأصل أنه لا يحلق رأسها، هذا الأصل. وهذا القول الثاني أقرب أن هذا خاص بالغلام ولا تدخل فيه الجارية، لأن الأحاديث الواردة في الباب وهما حديثان كلاهما قيده بالغلام، كل غلام مرتهن بعقيقة، واللفظ الآخر مع الغلام عقيقة. أخ يقول إلى أين يصل حد الرقبة في الحلق؟ إلى أن تصل رقبتك، فإلى الموضع الذي تصل رقبتك هو حد الرقبة. فخلاص الأعضاء هذا ما تحتاج تحديد، إذا قال القائل الرقبة اليد الواجه العين هل تحتاج تحديد؟ خلاص معروف. يعني أن الغلام يشترك مع الجارية في العقيقة التي ولدت وفي التسمية، وهل يشتركون في الحلق؟ يعني هذا القول يقال قد بينت يعني الأدلة أخرى أن الجارية أيضا يعاق عنها، ما جاء أن مع الغلام شاتان ومع الجارية شاه، فيقال هذا بينته أدلة أخرى أن الجارية أيضا يعاق عنها وتسمى، ويكون الحلق قيد في الأحاديث الصحيحة بالغلام، فتقييد بالأحاديث الصحيحة بالغلام كل غلام مع الغلام عقيقة يعني يوحي بأن لفظ الغلام مراد، أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إضافة إلى هذا يعني الأصل الذي هو أن الأصل أن الجارية لا يحلق رأسها، فهذا الأصل مع تقييد بلفظ الغلام في كل الأدلة الواردة بالباب الظاهر أنه يقوي أن هذا خاص بالغلام وليس داخلا ولا تدخل الجارية فيه. نعم قد بينت أدلة. يعني أنه يعق عن الكل الغلام الجارية في يوم السابع. ما جاء أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تحلق رأس الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب أبناؤها الأربعة وهي ضعيفة، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة. هذا من ضمن ما استدل به النووي على أخذ الشعر الجارية، قال قد جاء هذا من فعل فاطمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع، ولكن هذا الحديث شديد الضعف. أخوني يقول إذا حددت حول شعر رأسي بالموسى هل هذا جائز؟ هذا الذي كرهه السلف وقاله من فعل المجوس، أن يحلق الشعر أو يقص الشعر قصا ثم يكون حوله مما هو من الرأس بالموسى. أما لو حلق شعره كله فلا بأس أن يحلق قفا، هذا واضح يعني أنه يحلق شعره بالموسى لأنه قد حلق الرأس كله، لكن لو قصره جز الشعر جزا تقصيرا وآخر وخلف الرأس يجعله بالموسى، هذا الذي كرهه السلف وقالوا هو فعل المجوس. أخوني يقول إذا فعلت ذلك بالمكينة الكهربائية برقم 2 أو 3 فهل هذا من القزع المنهي عنه؟ لا، ليس من القزع المنهي عنه. إذا مثلا حدد أطراف شعره بالمكينة فهذا ليس حلقا، والذي كرهه السلف حلق القفا لا تقصيره. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن وعده الحق وخبره الصادق الذي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق القائلين، ووعوده سبحانه هي أصدق الوعود وأتم الوعود لمن عمل بما أمر الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق الاستخلاف، وهذا هو سبيل التمكين في الأرض، وهذا هو سبيل حلول الأمن في البلدان واستقامة أحوالها وذهاب الخوف عنهم. الإيمان بالله وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله بالأعمال الصالحة وتوحيد الله واجتناب الإشراك به. فالمؤمنون متى حققوا الإيمان بالله ومتى عملوا بالأعمال الصالحة أتتهم وعود الله سبحانه بالاستخلاف في الأرض وبتمكين الدين وبتبديل الأمن والإطمئنان والاستقرار مكان الخوف والاضطراب. فالإيمان بالله وطاعة الله ورسوله هي التي استخلف الله بها الأولين، هي التي مكن الله تعالى بها للأولين، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما تقاتلون الكفار بأعمالكم لا بأبدانكم. فإنما تقاتلونهم بالأعمال وبالطاعات التي تتقربون بها إلى الله سبحانه. فالإيمان هو طريق النصر والتمكين والاستخلاف والتأييد. قال الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أوجبه الله على نفسه أن من حقق الإيمان ينصره على عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فالنصر حليفكم، وما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون الظاهرون في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كره الكفار، وإن كادوا وتآمروا، وإن مكروا بالمسلمين، فإن الله تعالى سيعلي عباده المؤمنين إنهم حققوا الإيمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على كل منا وأهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق، عمل بتعاليم الدين في نفسه وفي من يليه، من فعل كذلك نصره الله.

0: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا، فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أيوة أنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ثم قال وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كل هذه المدد كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي ألف يردفهم ألف آخر ويتبعهم ألف آخر وهكذا مدد لا ينتهي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله ونصر الله جل وعلا آتيهم ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به نوح عليه السلام كذبه قومه ألف سنة حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر إلى أين لجأ نوح لجأ إلى نصر الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي غلبني قومي قهرني قومي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لم ينزل مطر بل أبواب السماء فتحت يصب منها الماء صبا صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه حتى امتلأت الأرض بالماء إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم لم يبق معه إلا قليل فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفاء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ما عندنا قدرة كيف نواجه أولى الناس قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة، فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا لهو، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وعشرون صابرون يغلبوا مئتين، كما أخبر الله سبحانه: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة ألف يغلب ألفين والله مع الصابرين. فالصبر به النصر، مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما هو فيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مهما، أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب: قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها وأن نترك الجهاد في سبيل الله. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية. فالإقبال على الدنيا تهلكة، يشغل الناس بدنياهم، بأموالهم، بتجاراتهم، بما هم فيه، ويغفلون عن أعدائهم، وأعداؤهم يعدون لهم فيهلكون بذلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها تعلم الرمي. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، أي أعدوا الخيل المربوطة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آتٍ ووعد الله بالتمكين آتٍ، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع. أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعرار المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء لليهود والنصارى، لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى. وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله. فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء. إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 75 من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر جمادى الأولى عام 1400. نفتتح هذا اللقاء بتفسير سورة الليل، حيث قال الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء، والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس. والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية، أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما. فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة: الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكأن الله عز وجل يقول: إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى، أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى، اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات، وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره. ولهذا قال: وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه واستغنى عن الله عز وجل، ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة، وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله. فسنيسره للعسرى، يسر العسرى في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أمورهم. فيقال: نعم، قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط، لا تنعيم روح. ثم هو أيضا وبال عليهم، لقول الله تعالى: والذين كفروا
نعم، يقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة. فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يقول لليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو أي هلك. أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئا. ثم قال تعالى إن

0: والله لا يأتين على كل واحد منا زمن يتمنى أن في كتاب حسناته ركعة أو ركعتين. فيقال يا أخي لماذا تحرم المسجد؟ أول احتمال أن يكون مسجدا فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا على فرض أنه ليس بالمسجد وهو الأظهر عندي صلي ركعتين تنفعك عند الله عز وجل.
1: السلام عليكم. قل يا شيخ قال صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما يشرب.
0: قال أعد
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ما في أنه صلى الله عليه وسلم بينها
1: أي أقول قال رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له.
0: نعم.
1: بعضهم يقول أنك تدعو قبل ما تشرب فهل هذا له وجه وما له وجه؟
0: الحديث ماء زمزم لما شرب له حديث حسن ولكن ما معنى قول لما شرب له؟ هل معناه العموم حتى لو شربه الإنسان ليكون عالما صار عالما أو ليكون تاجرا صار تاجرا أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط؟ بمعنى أنك إن شربته لإزالة العطش طويت أو لإزالة الجوع شبعت. الحديث ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له حتى لو كان خارج البدن. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك. وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه. نعم.
2: يا شيخ الله يجزاك خير، ما الحكم في من يقول أن المصارية كلهم كذابين أو أن المصارية كلهم كذابين أو السعوديين المصارية كلهم كذابين أو السعوديين، يعني هل تعتبر من الغيبة؟
0: إذا قال القائل إن المصريين كلهم كذبة والسعوديين كلهم خونة فهذا يعذر، يعني يؤدبه الإمام على قوله لأنه كاذب في كلامه، لا شك أنه كاذب في كلامه. يعني لو قدرنا في المصريين كذبة وفي السعوديين كذلك كذبة أو فجرها وما أشبه ذلك ليس كلهم. فإذا بلغ الحاكم قول هذا الرجل فالواجب أن يؤدبه. أما بالنسبة للمصريين والسعوديين والعراقيين والشاميين فهذا لا يضرهم لأنه عام ولا أحد يصدقه بذلك، أفهمت؟ فصار الآن لنا وجهان. الوجه الأول بالنسبة لهذا القول الذي نسبه للعموم وهو كاذب فيه يجب أن يعذر عليه يؤدب. ثانيا بالنسبة لمن قيل فيهم هذا القول فإنه لا يضرهم شيئا لأن الناس يعرفون أن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على الجميع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب القذف قالوا إذا عذر جماع أهل بلد، إيه نعم، قالوا إذا قذف أهل بلد بأن قال هؤلاء البلد كلهم زنات فإنه لا يحد حد القذف وإنما يعذر تعذيرا لأن هذا القول لا يؤثر شيئا في أهل البلد كلهم.
3: فضيلة الشيخ الله عنك، جاءت نصوص تنهى وتحذر من التشبه بالكفار وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة الكفار في قوله هذا سنة يا مخالد، وأيضا ثبت أنه حفر الخندق يعني ولم يعرف قبل أنه من طريقة المسلمين، فكيف الجمع بين النصوص؟
0: التشبه بالكفار بارك الله فيك فيما يختص بهم لا في لغتهم ولا في الأخذ من صنائعهم وتجاربهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، أمره أمرا أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يستقبل كتبهم ويرد عليهم بلغتهم. وليس هذا من باب التشبه، التشبه أن يتشبه بما يختص بهم مثل أن يلبس كلباسهم أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم أو ما أشبه ذلك. وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به.
3: ما معنى خصائص؟
0: يعني مثلا الآن هناك زي معين للكفار بلباسه بحيث إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا من الكافرين، هذا يحرم عليه. كذلك مثلا لو فرضنا شعور يجعلون على صفة معينة فهذا لا يجوز التشبه به. أما ما كان خارجا هذا لا أثر له ولا يضر.
2: صفة المعية هي صفة ذاتية أم صفة فعل؟
0: نعم، صفة المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بعباده. وأما المعية الخاصة فهي من صفات الأفعال، لأن مقتضاها النصر والتعييد، وهذا عن النصر والتعييد لا يكون إلا لمن يستحقه، واستحقاقه إنما يكون بعمل حادث من الإنسان، فتكون الصفة المترتبة عليه من صفات الأفعال. نعم.
4: فضيلة الشيخ أثابكم الله سدد على الخير خطاكم، هل يشرع للعالم أن يقيم الحدود بنفسه كما ورد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن يخرج مثلا يعزر الصبيان ويخرج كما أخرج يعني الحافظ المزي من السجن؟
0: لا، لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام. إقامة الحدود من شأن الإمام، إقامة التعزيرات من شأن الإمام، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه. وأقول من شأن الإمام، الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سمي ملكا أو سمي رئيسا أو إماما أو أميرا أو شيخا أو من ينيبه الإمام، كأمراء المناطق ومحافظ المناطق وما أشبه ذلك. لكن للإنسان أن يؤدب ولده، وللإنسان أن يؤدب عبده، بل قال العلماء رحمهم الله للإنسان أن يقيم الحد على عبده إذا كان جلدا، لا إذا كان قطع عضو وما أشبهه، فإن هذا إلى الإمام. يقال هذا فعل أفراد ولا يحتج بأقوالهم، غاية ما هنالك أن يلتمس عذر لهم أو يكون هناك يعني ملابسات سوغت لهم أن يفعلوا ذلك. لأننا لو قلنا كل إنسان يقيم الحد كان كل إنسان يضرب الشخص على ما يبي، ويقول لماذا؟ قال لأنه لماذا؟ قال لأنه أتى ما يجب الحد، وصارت المسألة فوضى. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في سؤال محرج شوية، يعني في مرأة عليها مسجن، إذا أراد زوجها أن يجمعها الجن يمنعه، ولما تقرأ
0: يمنعه هو ولا
5: يمنعه هو، وإذا صار تقرأ قرآن بصوت عالي ما يستطيع الجن يمنعه، هل يجوز قراءة القرآن عند الجماع في أثناء الجماع وتقرأ القرآن؟
0: لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة لا بأس، لكن عندما يحصل الجماع تكون هي جنوبا والزوجة يكون جنوبا فلا تقرأ القرآن، لكن قبل ذلك ما دام لم يولج ذكره فلها أن تقرأ القرآن ولا بأس، لأن هذا حاجة. نعم.
6: سلام الله عليك. الآن إذا كنا نجمع كم تأخير مغرب العشاء، وكنا مثلا أنا مشارف مثلا الرياض، تعرف مشارف الرياض بعيدة عن نفس الرياض، فعندما دخلنا مشارف الرياض وجمعنا التأخير قد خرجوا الناس من العشاء، هل نقصر العشاء ولا نتمها؟
0: أنتم من أهل الرياض نقول؟
6: نعم.
0: طيب، مشارف الرياض هل معنى أنكم دخلتم من مساكن؟
6: تقريبا لا.
0: تقريبا
6: لا،
0: ما دخل المساكن لكم أن تقصروا، ما دام الإنسان لم يدخل مساكن البلد فله أن يقصر. عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة، إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقاء. نعم. تفضل
7: شيخ الله عنك. يلاحظ في كثير من الاحتفالات والندوات والإذاعات المدرسية وغيرها أن بعض المداومة على تلاوة القرآن الكريم في بداية هذه الاحتفالات، هل هذا مشروع أو يترك؟
0: البداءة في الخطب والحفلات وما إلى ذلك في القرآن الكريم باستمرار ليس من السنة، فلم يعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب يفتتح الخطبة بالقرآن، لكن هذا شيء حادث، كما حدث ختم القرآن بصدق الله العظيم. تجد بعض الناس كلما قرأ وانتهى من القراءة قال صدق الله العظيم. هذا أيضا من المحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عهد أصحابه، فلذلك لا ينبغي أن يجعل ابتداء الحفلات والندوات في القرآن دائما. لكن لو كان هناك محاضرة وموضوع المحاضرة الصيام، وأراد أحد أن يقرأ آيات الصيام في مقدمة المحاضرة، فهذا لا بأس به، لأن المقصود هو أن نستمع إلى الآيات التي في الصيام ثم نبني المحاضرة على هذه الآيات.
8: بعد فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم الالتفات عند الحيالتين؟
0: الالتفات عند الحيالتين من السنة، لكن الآن لما كان الناس يؤذنون في مكبر الصوت صار الالتفات قد يكون سببا لخفاء الصوت، لأنه إذا التفت لم يكن مقابلا للآلة اللاقطة وحينئذ يخفى الصوت. فالذي نرى في هذه الحال أنه يبقى متجها إلى الآلة اللاقطة بدون التفات. أما وضع اليدين في الأذنين فنعم باقي، لأن وضع الأصبعين في الأذنين يؤدي إلى قوة الصوت.
9: فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، أيهما أفضل، مداومة على صيام الاثنين والخميس أم الأيام البيض؟
0: كل له وقت، لكن أيهما أكثر، صيام الاثنين والخميس أو البيض؟
9: الاثنين والخميس.
0: طيب إذن يصوم الاثنين والخميس، إذا كان لابد إما هذا ولا هذا قلنا له صم على الاثنين والخميس، لأنه أكثر عملا، ولأنه في الغالب لا بد أن تكون أيام البيض فيها أحد اليومين، إما الاثنين وإما الخميس. لكن في نظري إن الذي يصوم الاثنين والخميس لا يعجز عن ثلاثة أيام فليصومها جميعا.
10: فضيلة الشيخ، هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في قبره بأن يقول أريد منك شفاعة يا رسول الله وأنا عبد مذنب كلف تحت يديك؟
0: لا يجوز، هذا حرام، بل قد يكون من الشرك، لأن هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وبدلا من أن يقول أسألك يا رسول الله تشفع لي، يقول يا رب شفع في يا رسولك، حتى يكون الدعاء موجها لله عز وجل. أما الرسول الآن ما يستطيع أن يشفع لك، ثم حتى يوم القيامة ما يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. فهذه كلمة حرام، وقد تكون شركا بالله عز وجل. نعم، يعني قولك يا رسول الله اشفع لي. نعم.
11: فضيلة الشيخ عفوا عنكم، من المعلوم أن الشيعة والمرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافا عظيما، وهناك قاعدة بعض العلماء يسمونها قاعدة الذهبية، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فكيف نعضو الشيعة هؤلاء؟
0: هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا يستحق أن تكون قاعدة، فما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر. فإذا كان الاختلاف في أمر يسوق فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، وما زال العلم يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع للكتاب والسنة ولا يعذر. فهذه القاعدة من القاعدة الذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. نعم. بعدين.
12: نعم.
0: عرفت الآن؟ الذي يسوق فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن أن نسمح عن المخالف الذي لا يسر فيه الاجتهاد كمسائل العقائد اللي يخالف فيها الإنسان السلف، لا يمكن أن يعذر. نعم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، يوجد عندنا شباب يدرسون في بريدة وهم من الرياض مثلا ويسكنون جميعا، ما رأيكم في وضع إمارة لهم في نفس المنزل الذي يسكنون به؟
0: ما داموا مسافرين يجعلوا لهم كبيرا يرجعون إليه.
12: والصلاة يا شيخ؟
0: الصلاة يجب أن يصلوا مع الناس،
12: لكن القصر
0: لا، يجب على كل إنسان في البلد أن يصلي مع الناس حتى وإن لم يجلس إلا يوم واحد، لا بد أن يصلي مع الناس، لكن إن فاتته مع جماعة يصليها قصرا. نعم.
11: فضيلة الشيخ عفو الله عنك، قلنا أن السنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة، وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل في السوق، لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين. فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خير.
0: نرد عليهم بأن عثمان رضي الله عنه جعله في السوق لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريبا من المسجد لم يسمعه أهل السوق. أما الآن فالحمد لله كبير الصوت موجود. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤذنان في مسجد واحد، بلال وابن أم مكتوم، مؤذنان في مكان واحد. نعم. بعده
13: الحديث الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل
0: الحديث الذي
13: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لا تدخل صلى الله عليه وسلم لا
13: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
13: لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة.
0: نعم.
13: فهل صورة إذا كانت في غرفة لا بتخرج يعني من البيت كله أو من الغرفة؟
0: الملائكة نعم. يعني تدخل المراد بالصورة هنا الصورة المحرمة، أما الصورة الممتهنة التي في الفراش وشبهه فهذه لا تمنع دخول الملائكة. وإذا كانت الصورة محرمة فالظاهر والله أعلم أنه إذا كانت في حجرة فإن ذلك لا يشمل كل البيت، لا سيما إذا كان أهل البيت قد كرهوا ذلك، لأنه يوجد في بعض العوائل يكون واحد منهم قد استهوته الشياطين وصار يقتني الصور ويضعها عنده ويعلقها في الجدار، وأهل البيت يكرهون ذلك لكن لا يستطيعون منعه. ففي هذه الحال نقول إن أهل البيت الذين يكرهون ذلك لا تمتنع الملائكة من دخول بيتهم، وأما الحجرة التي فيها الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور.
14: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن في البيت مثلا وأهل البيت مشغولين عنه، أو بعضهم مثلا يستمع ولكن استماع غير منصف، يعني بعض الآيات تفوته؟
0: الذي أرى أنه إذا لم يكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان المسجل أن يستمع إلى المسجل فلينصت أو يغلقه. أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في شغل البيت في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور فهذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله، وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم.
14: فضيلة الشيخ، هناك بعض الأناشيد التي يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟
0: يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه، فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها
3: تقلب الشريط
0: تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها. وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها.
15: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون

باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 256. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أخرجه البخاري. 427. الباب 62. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. 257. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه البخاري. 2977. الباب 63. قدر ما يستر المصلي. 258. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. الباب 64. الدنو من السترة. 259. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. أخرجه البخاري. 496. الباب 65. الاعتراض بين يدي المصلي. 260. عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. أخرجه البخاري. 511. الباب 66. الأمر باستقبال القبلة. 261. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. انظر الحديث. 282. أخرجه البخاري. 6251. الباب 67. في تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. 262. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة 144: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. أخرجه البخاري. 7252. الباب 68. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 263. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة

0: فلا صلاة إلا المكتوبة. الباب 69، متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت. 264، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أخرجه البخاري. 637. الباب 70، إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. 265، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. الباب 71، خروج الإمام بعد الإقامة للغسل. 266، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. أخرجه البخاري. 275. الجزء الثاني، تابع كتاب الصلاة. الباب 72، في تسوية الصفوف. 267، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. الباب 73، فضل الصف المقدم. 268، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أخرجه البخاري. 615. 269، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الباب 74، السواك عند كل صلاة. 270، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري. 887. الباب 75، فضل الذكر عند دخول الصلاة. 271، عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الباب 76، رفع اليدين في الصلاة. 272، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. أخرجه البخاري 735. الباب 77، ما يفتتح به الصلاة ويختم. 273. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الباب 78، التكبير في الصلاة. 274. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 789. الباب 79، النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. 275. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الباب 80، ائتمام المأموم بالإمام. 276. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. أخرجه البخاري 378. الباب 81، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. 277. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. الباب 82، ما يقال بين التكبير والقراءة. 278. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك.
1: أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: 296 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الباب 100 فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. 297 عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. الباب 101 الدعاء في السجود. 298 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. الباب 102 على كم يسجد. 299 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا أكفت الثياب ولا الشعر. أخرجه البخاري. 812 الباب 103 الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. 300 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الباب 104 التجنيح في السجود. 301 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. أخرجه البخاري. 390 الباب 105 صفة الجلوس في الصلاة. 302 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. الباب 106 الإقعاء على القدمين. 303 عن طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهم في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الباب 107 التشهد في الصلاة. 304 عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 305 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن. الباب 800 ما يستعاذ منه في الصلاة. 306 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أخرجه البخاري. 832 الباب 900 الدعاء في الصلاة. 307 عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وقال قتيبة كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري. 7387 و7388 الباب 900 لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. 308 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الدخان مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. قال رحمه الله: قوله عز وجل حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر، أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في 20 سنة. وهذا جاء أيضا بنحو عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي عليه عامة المفسرين أن المراد بالليلة المباركة هي ليلة القدر، ومعنى نزول القرآن في ليلة القدر أي نزوله من أم الكتاب من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. يعني ابن عباس أنه قال إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفاه. وقال آخرون: هي ليلة النصف من شعبان، أي أنزل في ليلة مباركة هي ليلة النصف من شعبان. هذا جاء عن عكرمة وغيره، وهو ضعيف مخالف للقرآن. ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا نص صريح أن نزوله كان في شهر رمضان وليس في شعبان. هكذا يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان ليست في شعبان. فقول من قال إن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة النصف من شعبان قول ضعيف يخالف الأدلة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا الأصبغ بن الفري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الملك ابن عبد الملك حدثه أن ابن أبي ذئب واسمه مصعب حدثه عن القاسم ابن محمد عن أبيه أو عمه عن جده جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله. وهذا الحديث أخرجه أيضا البزار والبيهقي في الشعب وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد وغيره، كلهم من هذه الطريق، من طريق عمرو بن الحارث، وهو إسناد ضعيف. عبد الملك ابن عبد الملك ضعيف. ومصعب ابن أبي ذئب مجهول. وعله أيضا البزار في مسنده بعلة ثالثة، وهي أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، ولكن السند فيه عن قاسم بن محمد عن أبيه أو عمه، فإن كان هو عن أبيه محمد فهو لم يسمع من أبيه.

إذن فالصحيح في هذه الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة أنها ليلة القدر وهي في رمضان. إنا كنا منذرين فيها، أي في الليلة المباركة، يفرق أو أي يفصل كل أمر حكيم محكم. معنى المحكم أي الذي لا يتغير ولا يتبدل، وقيل حكيم أي مشتمل على الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها، بمعنى أنه يفرق فيها، يفصل في ليلة القدر كل أمر حكيم، أي يكون كل أمر في موضعه ومكانه المناسب فيما في مصلحة للعباد. والمعنيان صحيحان، فهو حكيم في موضعه المناسب، وهو حكيم أي محكم لا يتغير ولا يتبدل. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة. قال بعضهم: ولهذا سميت ليلة القدر بليلة القدر، لأنها تقدر فيها ما يكون في السنة، وهذا معنى صحيح أنها سميت بذلك لما يكون فيها من التقدير، وأيضا سميت بذلك لعظيم قدرها ومنزلتها، فالقدر هو المنزلة. وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وهذا كما سبق تفسير ضعيف، تفسير الآية بليلة النصف من شعبان تفسير ضعيف، وهو مبني على حديث ضعيف سيذكره البغوي. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: حدثنا أبو جعفر الرياني قال: حدثنا حميد ابن زنجويه قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل قال: عن ابن شهاب قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عثمان ابن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى. وهذا أخرجه الطبري في تفسيره من طريق الليث بن سعد، وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، فعثمان بن محمد بن المغيرة تابعي فهو مرسل، والمرسل ضعيف. وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، ولم أقف عليه مسنداً.
عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فالحاصل أن الليلة المباركة والليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر. أمرا أي أنزلنا أمرا من عندنا. قال الفراء: نصب على معنى فيها يفرق كل أمر فرقا وأمرا، أي نأمر ببيان ذلك أمرا. إنا كنا مرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء رحمة من ربك. قال ابن عباس: رأفة مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة. والحاصل أن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله تعالى، رحم بها الخلق. ولذا قال الله مخاطبا نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله تعالى. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ أهل الكوفة ربي جرا ردا على قول من ربك، رحمة من ربك رب السماوات والأرض. ورفعه الآخرون ردا على قوله إنه هو السميع العليم، وقيل على الابتداء: إن كنتم موقنين أن الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك من هذا القرآن يلعبون، يهزؤون به لاهون عنه.

0: إلى آخر من سيذكر في هذه الآيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: إشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الباب 28 بعد 100، التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. 325. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. أخرجه البخاري 657. 326. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الباب 29 بعد 100، الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر. فيه حديث عتبان بن مالك وقد تقدم في كتاب الإيمان. الحديث 14. الباب 30 بعد 100، الأمر بتحسين الصلاة. 327. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. انتهى الشريط الخامس. من فضلك انتقل إلى الشريط السادس.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين خطر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
7: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، اثبتوا اثبتوا، فإن الله عز وجل يقول:

0: يا اهل الجبهات اصبروا اصبروا، فان الله عز وجل يقول
1: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين.
0: يا اهل الجبهات اطيعوا امراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل

0: أنفسكم قل هو من عند أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: هذه المادة
1: عبارة
0: عن خطبة جمعة
1: للأخ الفاضل أبي مالك
0: صابر بن عبود
1: اللحجي
0: حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: من مصالح الجهاد في سبيل الله.
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين، وبينه سبحانه وتعالى. هذه التجارة رابحة، ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندا من بنود هذه المتاجرة، فقال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد في سبيل الله ينصر الإسلام وينتشر ويقمع الكفر وينفضح أهله ويذلون. بالجهاد في سبيل الله يستتب الأمن ويندحر الخوف. بالجهاد في سبيل الله يسود العدل ويضمحل الظلم. بالجهاد في سبيل الله تفتح البلدان والأمصار ويعز أهل الإسلام. إن أعظم مصلحة تجنيها الأمة من الجهاد في سبيل الله نصرة دينها الذي هو عنوان عزها والذي هو أس كرامتها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يضل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من مصالح الجهاد دفع الظلم ورفع البذي ورد المعتدي. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من مصالح الجهاد في سبيل الله منع الكفار والزنادقة من أذية المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.
2: إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين، فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجرة والإرهاب على الناس، فقام أهل الإسلام بجهادهم ليرهبوا وليمنعوا من تلكم العنجهية ومن تلكم الهيمنة امتثالا لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحوثيون يريدون بقتالهم هذا البغي والظلم والاعتداء، فقام أهل الإسلام وجاهدوهم ليمنعوا الظلم والاعتداء، فإن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار ومن النساء الضعاف ومن الولدان والأطفال البراءة، فقام أهل الإسلام لحربهم من أجل هذا. فكم بطشوا بالضعفة، كم آذوا المستضعفين في هذه البلاد. لعل من آخر ما سمعنا أو سمع أكثركم ذلكم الإرهاب وذلكم الظلم الفظيع الذي حصل لبعض الأهالي في عدن، حيث أنهم أرادوا النزوح من تلكم البلدة التي كثر وعظم وتتابع فيها قصف الحوثيين، أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقلهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قام أهل الإسلام بجهاد الرافضة. إذن فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المسكون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله، هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله، فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها

وجل قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات إلى أن يبعث الله من في القبور، وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت، فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر، أخرجه الإمام أحمد من حديث معد يكرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها فأي شيء نشتهي. فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون، حتى يقولون: ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.

0: والريح ريح المسك. وايضا من كرامات الشهيد يوم القيامة ان يدخل الجنة من باب خاص به وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة 8 أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا مخاط ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مبرر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن المصالح العظيمة العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء، هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوقون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة. لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة. الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها. إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، حتى إذا لقيتك وقلت: ما فعل بك هذا؟ فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين. فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله، أو يحرض غيره على الجهاد، أو يدعو لإخوانه المجاهدين. ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات، اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارتقم منهم، اللهم طهر البلاد من نتنهم. اللهم إنا نسألك أن تحصهم عددا وأن تقتلهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. كما نسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المجاهدين وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أعن إخواننا المجاهدين ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الله أكبر.

بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن

أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون

به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

الظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.

أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا

يرون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.

الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى

الثمرات.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان، وباعثها المستمع حسن السمريض. الأخ حسن عرضنا جزءا من أسئلته، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى. من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول: عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، هل هذا جائز؟ وجه الناس حيال هذا الموضوع، فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة ولا على رأس 40 من وفاته ولا في غير ذلك بهذا القصد، بل هذه من البدع التي أحدثها الناس. وإنما المشهور أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن يموت، إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرأ عنده سورة ياسين فذلك حسن، لأنه ورد فيها بعض الأحاديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، وإن كان في سنته كلام لكن لا بأس، قد يتعظ بهذا وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن يقال له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. بمناسبة تلقين الميت، أخونا يسأل عن هذا سماحة الشيخ أيضا، هل تضيفون شيء أو ما أوردتموه كفاية؟
3: أما التلقين عند القبر هذا بدعة، صحيح لا يلقن عند القبر، لا يقال بعد الدفن اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد.

0: صبرين معذبين، أطلع الله نبيها لأنهما يعذبان، فوضع عليهما جريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، ولم يأمر بوضع الجريدة على القبور الأخرى، إنما وضعها على قبرين اطلع على عذاب أصحابهما. قال أما أحده فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وعظم الخطر في النميمة، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالطهارة والحرص على السلامة من الأبوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى، كذلك الحذر من النميمة والغيبة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من الغيبة والنميمة. والغيبة ذكرك أخاك ما يكره، فلان بخيل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، بما تكره. والنميمة نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، فلان يقول في كذا، فلان يقول في كذا، فلان تقول فيك كذا، فلان تقول فيك هذا، هذه النميمة، وهي من الكبائر ومن أسباب البغضة والشحنة بين المسلمين، فالواجب الحذر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ولما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فالواجب الحذر، والله يقول سبحانه ولا يغتب بعضهم بعضا، ويقول سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم. نسأل الله للمسلمين العافية.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا يبدو أن أخانا يعرف كثيرا من بدع القبور، يقول هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟
0: تقدم أنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ في القبور ولا على الموتى، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن إذا زارهم يسلم عليهم يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن شاء قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا كان يفعل ويعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقرأ على القبور أو يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور كل هذا بدعة، أو يطوف عند القبور يطوف ذلك كل هذا بدعة. وأعظم من ذلك يدعوهم أو يستغيث بهم، كل يدعو الميت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبحه له، كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال يا فلان يا سيدي فلان أو يا ولي الله فلان انصرني أو اشف مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه هذا كما يفعله عباد القبور، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الأمور. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول زوجتي لا تصلي وبناتي أيضا ولا يتحجبون، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتأديبهن على ترك الصلاة حتى يستقمن، هذا واجب عليك. الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى خاطئها. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، وزوجتك وبناتك من حق الناس بنصيحتك وإرشادك وأمرك لهن بالمعروف ونهيك لهن عن المنكر، ولا يجد التساهل في هذا أبدا، ولو بالضرب، ولو بضرب الزوجة ضربا غير مبرح، وضرب البنات ضربا غير مبرح حتى يستقمنا، لأن هي الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. فاتق الله يا أيها السائل، واحرص على هداية زوجتك وبناتك، واستعين على ذلك أيضا بأقاربك من الأخوال

0: بناتك اخوان الزوجه ابيها امامها يساعدونك، اتفق معهم على ان يساعدوك على زوجتك وعلى بناتك حتى يقيم الصلاه حتى يستقل في دينهن، لا تسهل في هذا الامر، فان لم تستقم فتهرقها طلقها، ولا يجب بقاها معك وهي لا تصلي، بل اما ان تتوب واما ان تفارقها. وهكذا البنات لا بد من تاديبهن حتى يتوبن الى الله حتى يستقمن على الصلاه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رساله وصلت الى برنامج من السودان العبيديه وباعثها المستمع امير الدين عبد الله. امير الدين له اكثر من سؤال. في احد اسئلته يقول: هل تصح الصلاه في المنزل اذا سمعت الاذان ولم اذهب الى المسجد، ام لا بد ان تكون الصلاه في المساجد؟
0: الواجب ان تؤدى الصلاه في المساجد مع اخوانك المسلمين، لان الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. وجاءه رجل اعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، مع هذا أمره لم بالإجابة ولم يرخص له، فكيف بحال القادر البصير؟ فاتق الله أيها السائل واحذر من التساهل ومن مشابهة أهل النفاق. واختلف العلماء هل تصح في البيت على قولين، أحدهما أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، تصح مع الإثم، والصواب الثاني انها لا تصح، وان عليه يصلي في الجماعه، ولا تصح صلاته دون الجماعه، ولكن القول الاول اصح ان تصح، ولكن ياثم وعليه التوبه الى الله وان يستقيم على ادائها في الجماعه. اللهم استعان.
1: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. اخذني النوم ذات يوم عن صلاه الفجر ولم استيقظ الا بعد طلوع الشمس، واحترت هل أصلي النافلة أولا رغيبة الفجر ثم الفريضة، أم أبدأ بالفريضة؟ كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
0: السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين، سنة ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم تصلي الفريضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره، صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة هو أصحابه في بعض أسفاره، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا أمر بالأذان، فأذن بلال وتوضأوا وصلى سنة الراتبة، ثم أمر بالإقامة وصلوا فريضة. هذا هو المشروع. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول أبو أنور. أبو أنور له أكثر من سؤال. في أحد أسئلته يقول: حدث خلاف بين رجل مع أهل زوجته، وحلف وأقسم وقال: ستكون زوجتي طالقا بالثلاث إذا ذهبت إلى زيارة أهلها، سواء كان والداها أو إخواتها أو أقاربها، ولكن لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته بعد هذا القسم والحلف، ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يبرئ ذمته ويجعل زوجته تذهب إلى أهلها، علما بأن ابنه سيتزوج من بيت أهل زوجته؟
0: يتصل بالمحكمة ويسأل المحكمة وهي تفيده عما وقع منه، أو يكتب لنا ونحن ننظر في الموضوع ونفيده إن شاء الله بواسطة المحكمة.
1: يكتب مرة أخرى غير هذه
0: الكتابة؟
1: غير هذه.
0: يذكر عنوانه، ذكر عنوانه
1: من المدينة المنورة فقط،
0: لا يكون عنوان خاص، عنوان خاص. لو نذكر العنوان وبعد هذا نجيبه إن شاء الله.
1: خيرا إن شاء الله.
0: أو يتصل بمحكمة بها الكفاية.
1: جزاكم الله خيرا. رجل يقول أحيانا في دعواته: اللهم بشرف الرسول أشفني ويسر أموري بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء يكون لله عز وجل بعظمته ومقدرته وبجاهه، وإذا أردت أن تقول بدلا من هذا فافعل وقل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل ما قلت للرجل صحيح يا سماحة الشيخ؟ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أفعل إذا كنت مخطئا في قول هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: كلامك طيب وأنت مصيب، أنت مصيب ما فعلت. فلا يشرع توسل بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بحق الرسول، ولا بجاهه، ولا بجاه فلان، ولا بحق الأنبياء، ولا شرف الأنبياء، لأن الله سبحانه ما شرع ذلك. إنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة في الدعاء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشرع لنا التوسل بصفاته، فأنت سألت تقول: اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تغفر لي، بعلمك الغيب، بقدرتك على الخلق أن تغفر لي وأن ترحمني. أو توسل بأعمالك الصالحة، بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه وتوحيدك له ومحبتك له، أو بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأدائك الصلاة على لله وحده سبحانه، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان، هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. والأصل في هذا قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا ما صح رسول الله من تعليم الناس التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه وبالأعمال الصالحات. وقد وقع ثلاثة في غار، فسد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم، فرج الله عنهم وأزاح عنهم الصخرة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثاني توسل بأدائه الأمانة، فرج الله عنه سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة الشرعية.
1: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا نذرت لله عز وجل 3 مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام 9 أيام لهذه النذور 3؟ أم يكفي صيام 3 أيام فقط عن هذه النذور مجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا لكم.
0: النذر يختلف، فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا وفعلته عليك كفرة يمين، لأنك يعني ما سميت شيء، ما قلت أنا صوم أو أصدق. إذا كان النذر لم يسمى في كفرة يمين. وإذا أتيت من الآخر قلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول، وكلمت عليك أيضا كفارة يمين. وإذا أتيت بنذر ثالث لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت، عليك كفارة يمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى، كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى. أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم 3 أيام، إن ولد لي ولد لله علي أن أصوم 10 أيام إن شاء الله إن شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. هكذا لو قلت لله علي نذر أن أتصدق ب100 ريال أو ب1000 ريال إن شفى الله ولدي أو شفاني الله أنا أو شفى الله أبي أو أمي حصل الشفاء، صدق بما قلت. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بأم حنين. أم حنين لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا فتاة أصلي، وفي كل صلاة أقرأ القرآن الكريم وأختمه في خلال أيام، ولكن لم أحفظ شيئا غيبا من خلال قراءتي، أريد الحفظ وعدم النسيان، كيف ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله ألف خير.
0: عليك سؤال الرب جل وعلا، اسأل الله سبحانه وضعي إليه أن الله يعينك على حفظ كتابه واقرأي في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب في الليل أو في النهار على قليل قليل، كلما حفظت قليل انتقل إلى قليل آخر حتى تحفظي إن شاء الله. وعليك بالدعاء سؤال الله جل وعلا، هو سبحانه القائل ادعوني أستجب لكم، هو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسأل الله جل وعلا في صلاتك، في السجود، في آخر الصلاة قبل السلام، في آخر الليل، في يوم الجمعة، اسأل الله اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم إني على حفظ كتابك، اللهم وفقني لحفظه والعمل به، اسأل الله واضرع إليه وأبشر بالخير. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا فتاة بلغت العادة من قبل 12 عاما، وكنت لا أقضي ما أفطره في رمضان، وقد علمت بالذنب وتبت إلى الله تعالى، وقررت بل عاهدت الله بأن أصوم الشهر وأقضي الأيام التي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها.
0: كنت تصومين والحمد لله، تغبطين هذا، تكتبين ما تصومين حتى تكملي ما عليك. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبشر بالخير، عليك التوبة الصادقة والندم ثم استمري في القضاء، ولو كان القضاء متفرقا على حسب طاقتك. نسأل الله لك العون والتوفيق.
1: جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: أنا أحتجب عن أزواج إخواتي إلا واحدا تربيت معه، هل يجوز ذلك؟ ولا سيما إذا كان يصلي بي وبإخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
0: عليك التحجب عن الجميع حتى اللي تربى معك، كونه تربى معك لا يكون محرما، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقة حتى اللي تربى معك، ولو كان يصلي بكنا تحجبنا عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال. وليس لك أيضا الخلوة به وحدكما، لأن الخلوة من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك أو زوج عمتك، لا تكشفي له ولا تحصل خلوة معه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا، المستمع عين سين ميم بعث يسأل ويقول: أنا مصاب بمرض سلس البول، هل يجوز أن أؤم الناس في الصلاة؟
0: ينبغي أن لا تؤم الناس، لأن جملة من العلم نبهوا على هذا، لأن حدث دائم، فالأولى بك أن لا تؤم الناس، أن تصلي مأموما وتوضا لكل صلاة، كل وقت صلاة تروى مثل المستحاضة، عليك أن تتوضا لوقت كل صلاة وتصلي في الوقت وتقرأ في الوقت وتلبس المصحف حتى ينتهي الوقت، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فأنت صلي مع الإمام ولا تصلي مع إماما، هذا هو الأحوط، وفيه الأخذ بما قاله أهل العلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان حلفاء الجديدة، وباعثها مستمع يقول: محمد ميم دالها. الأخ محمد يقول في أحد أسئلته: تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله، وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها وبنات بناتها؟
0: لسنا محارم لكم، إنما هن محارم لأبيه، لأن زوج أمهن هن ربائب، إذا كان قد وطئ أمهن. أما أنتم فهن أجناب، لكم تزوجوا بهن، لسنا أخوات ولسنا ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم. الحاصل أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج. نعم.
1: من العراق بغداد المستمع محمد حسين علي محمد بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له مسجد الشيخ فلان؟
0: إن كان السبب من أجل أنه يقال مسجد فلان، لا لا يشد الرحل من أجل المسجد الفلاني، ولا من أجل من سبيل الشيخ فلان. العمدة على إمامه الحاضر، إذا كان إمامه طيب والصلاة خلفه جيدة لأجل خشوعه وحسن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته ومن أجل إقامته للصلاة وخشوعه، هذا حسن. أما شد الرحل لأجل فضل المسجد إن منسوب إلى فلان، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يعني مكة، مسجد مكة، ومسجدي هذا مسجد المدينة، ومسجد الأقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا تسد الرحل لها، ولو كان صاحبها معروفا بالخير، ينسبه إلى شيخ معروف بالخير. أما إذا شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه، لا من أجل المسجد، للصلاة خلفه والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه، لا بأس، هذا من أجل طلب العلم.
1: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية المستمع عبود أحمد بو عسكر من محافظة حضرموت مديرية القطن بعث يسأل ويقول: لقد انتقلت من القرية لغرض العمل في مكان صحراوي لمدة أشهر، وكان قرب هذا المكان يوجد قرية وبها مسجد وفيه قبر، وفي بداية الأمر كنت أذهب لصلاة الجمعة إلى هذه القرية لأنها الوحيدة القريبة منا، ولكن عندما اتضح بأن المسجد به قبر تركت الصلاة، وطول مدة عملي في هذا المكان وأنا لا أصلي الجمعة، علما بأن جميع الفروض أصليها كاملة، فهل علي ذنب لتركي الصلاة طول هذه المدة وأعني صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
0: ليس عليك بأس، لأن المسائل التي فيها القبور لا يصلى بها، وعليك أن تعيد ما صليت في المسجد هذا الذي فيه القبر، عليك أن تعيد صلواتك، تعيدها ظهرا وتصلي في محلك، وإذا تيسر في قربك جيران صلوا معك صلوا جماعة، وجمع عليكم صلوا جماعة، فحرص أن تجتمع مع جيرانك وأن تصلوا جماعة في بيت أحدكم أو في مسجد تقيمونه سليم من القبور، وعليكم أن تنصحوا أصحاب المسجد، تجتمع أنت وإخوانك الطيبون بالمسؤولين عن المسجد حتى يزال القبر من المسجد، حتى ينقل إلى القبور ينبش وينقل إلى القبور، وحتى يبقى المسجد سليما من القبور. الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهاهم عن اتخاذها مساجد. وراء عمر أنس أراد أن يصلي حول قبر، فقال له عمر رضي الله عنه: القبر القبر، نبهه على أن هناك قبر حتى لا يصلى حوله. المقصود أن صلاة المساجد فيها القبور أو الصلاة بين القبور أو في المقبرة كلها باطلة، الواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن تكون مساجدهم سليمة من القبور، والواجب على العلماء أن ينبهوا الناس، الواجب على العلماء في كل مكان وفي كل دولة أن ينبهوا الناس على ذلك حتى تسلم القبور، حتى تسلم المساجد موجود القبور، وكل مسجد فيه قبر يجب نفس القبر وإبعاده عن المسجد، إلا إذا كان المسجد بني عليه وقبور سابقة، والمسجد بني على القبور فإنه يهدم وتبقى القبور على حالها. أما إذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه عالم أو غيره فإنه يجب نفسه، ونقل رفاته إلى المقبرة العامة في حورة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور حتى يبقى المسجد سليما وحتى يصلي المسلمون فيه. هذا هو الواجب على الأمراء والعلماء أن يعنوا بهذا الأمر ولا يتسهلوا فيه، لأن هذا من الشعائر الظاهرة التي يجب العناية بها. الله يهدي الجميع، نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب الخامس، باب المراقبة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل: معناه متوكلون، وقيل: قلوبهم رقيقة. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: ما يمنعك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله غفور رحيم: إن الذين كفروا، إلى آخرها. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا إلى وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله لغفور رحيم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى قوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاه، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس، قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. إذن هذا الباب أيضا في كتاب استتابة المرتدين. ذكر حكم المرتد والمرتدة واستتابته. أما المرتد فكما تقدم أنه يقتل، أي الذي يكون من الرجال، إذا ارتد يقتل، لأحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس المذكور في الباب من بدل دينه فاقتلوه، وحديث أبي موسى وأن هذا قضاء الله ورسوله، وكذا أحاديث كثيرة كحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا المرتد يقتل. بقي المرتدة التي يكون امرأة من أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تقتل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، والذي عليه أكثر العلماء أنها تقتل، وهو الذي أشار إليه البخاري بهذا الباب، فقد ذكر هذا الباب ثم ذكر عن ابن عمر والزهري وإبراهيم النخعي أن المرتدة تقتل لعموم الأدلة السابقة. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال فإن هذا في الحرب، أي لا يتعمد المسلمون في قتالهم للكفار امرأة أو طفلا بقتله، هذا منهي عنه. لكن لو كانوا ضمن آبائهم ضمن الرجال ولا يستطاع الوصول إلى الرجال إلا بذلك، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم، حين سئل عن الكفار يبيتون فيقتلون ليلا وفيهم النساء والأطفال قال هم منهم. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال ليس في المرتدين، إنما هو في الحرب في قتال الكفار. وأما المرتد سواء كان رجلا أو امرأة فعلى كل حال يقتل. للأدلة التي سبقت وهي أدلة عامة، ثم ذكر البخاري رحمه الله آيات في ذم الكفر بعد الإسلام وذم الردة، وأن الكفار يسعون في ارتداد المسلمين عن دينهم، وذكر الآية عندنا التي في سورة المائدة ومن يرتدد بقراءة من قرأها كذلك بدالين، قال ابن حجر وهي قراءة ابن عامر ونافع. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة علي مع الزنادقة، قال أتي علي بزنادقة، والزنديق هو بمعنى المنافق نفاقا اعتقاديا، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يدعي الإسلام يظهره لكن حقيقة ما يعتقده وما هو عليه هو الكفر، كالرافضة والباطنية والجهمية والدروز وأمثالهم ممن يدعون الإسلام وهم على الكفر ليسوا على الإسلام. وهؤلاء الزنادقة الذين أتي بهم علي رضي الله عنهم المؤلهة الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه وكانوا يسجدون له، فأمر بهم وأحرقهم. وهؤلاء هم السبئية أصول الشيعة، وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو خادمه أي أمره بإحراقهم. عقوبة لهم فإنهم مرتدون وحدهم القتل، وكان الإحراق اجتهادا منه تعزيرا لهم على هذا الكفر القبيح أن ادعوا الألوهية لبشر. فكان قتلهم ردة، وكان قتلهم بالإحراق هو من اجتهاد أمير المؤمنين رضي الله عنه تعزيرا وتنكيلا بهم. لما سمع ابن عباس رضي الله عنه خالف عليا في الإحراق، قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، ولا قتلتهم لأن حدهم القتل. إذن فالسلف متفقون أن هؤلاء حدهم القتل، إنما طريقة قتلهم هي الذي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنه.

ثم ذكر الحديث الذي يليه في قصة أبي موسى مع معاذ رضي الله عنه، والشاهد في آخره حين جاء معاذ إلى أبي موسى وعنده رجل مربوط، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهوى.

وهذا عام يشمل الرجال والنساء، أن من ارتد منهم يقتل. وأما الاستتابة في الباب الذي ذكره فكما سبق بيانه أن المرتد يستتاب، يدعى إلى التوبة، إنما لم يستتب السلف الساحر، قتلوه دون استتابة كما سبق بيانه. وأن من تاب من سائر المرتدين مهما كانت ردته وبأي سبب فإن توبته تقبل. المنافقون والزنادقة والطاعنون في الإسلام نعلم صدق توبتهم بالقرائن، فإن علمنا صدق توبتهم بالقرائن قبلنا توبتهم. هذا أعدل الأقوال لأهل العلم، خلافا لمن قال لا تقبل توبته مطلقا المنافق والزنديق، بل تقبل توبته إذا علمنا صدق التوبة بقرائن تدل على ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. باب الصدق. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها،

0: ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الناقة الحامل. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الزيارة. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في الله تعالى في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك علي من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه فضل الزيارة كما بوب عليه البخاري رحمه الله. حديث عظيم نسمعه كثيرا، ولو تأملنا فيه لوجدناه منشطا لنا إلى الزيارة في الخير، لا سيما الزيارة في سبيل العلم، في سبيل الدعوة، يزور إخوانه في سبيل العلم، في سبيل الدعوة، في سبيل النصح، زيارة للأخوية والاجتماع في الله. هذا فضل عظيم. زار رجل أخا له في الله في قرية أخرى، وربما تكون هذه القرية قريبة أو بعيدة. وسبق معنا في الدرس الماضي أنه يستحب في التزاور التجمل ولبس الثياب الحسنة، فأرصد الله له ملكا على مدركته. أرصد بمعنى جعل الله على مدرجته ملكا، أقعد الله على مدرجته ملكا. أرصد مأخوذ من الرصد، والرصد بمعنى المراقبة ومتابعة الحال، فلان يرصد حركات فلان أي يرقبها. فمعنى أنه جعل الله في طريقه ملكا ينظره ويراقبه متى يأتي، على مدرجته، على مدرجته على طريقه. فالمدرجة بمعنى الطريق، لأن الناس يدرجون عليها يسلكون. فقال له: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أخلي في هذه القرية، أريد أخلي في هذه القرية، أريد أن أزوره، أن ألتقي به. قال: هل لك علي من نعمة تربها؟ تربها بمعنى تصلحها وتنميها، مأخوذ من التربية، رب الشيء أي أصلح ونماه ورعاه، أي هل لك عليه أمر من أمور الدنيا تصلحه، يعني هل بينك وبينه تجارات تذهب إليه لأجل تصلحون أمور تجارتكم؟ هل بينك وبين أمر من أمور الدنيا تذهب إليه لأجل تعتنون بإصلاح هذا الشيء وتنميته؟ قال: لا، ليس بيني وبينه أي شيء من أمور الدنيا، إني أحبه في الله، أي ما جئت إليه إلا لمحبتي له في الله. قال: إني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. أي كما أنك أحببت أخاك هذا في الله وجئت تزوره، فإن الله أرسلني إليك أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وفي هذا الحديث فضل الزيارة في الله عز وجل. هنيئا لمن رزقه الله احتساب ذلك، يزور مريضا، يزور أخاه، يزور جاره، يزور أناسا من المسلمين في بلدة أو قرية يعلمهم أو يذكرهم، هذا مبشر بمحبة الله له. أيضا في هذا الحديث فضل الحب في الله، وأن الإنسان يحذر أن يفسد نية زيارته، يحذر أن يجعلها زيارة لأجل المصلحة، يحذر أن يجعلها زيارة للتباهي والتفاخر والإعجاب، يحذر أن يجعلها زيارة للمراءة والسمعة، زيارة لله. فهذه التي تثمر الخير وتثمر الأجر. ثم ذكر بابا في فضل الحب في الله وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. كان آخر باب قرأناه في الأدب المفرد باب فضل الزيارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. أخرجه أيضا أبو داود في السنن من طريق سليمان بن المغيرة والإسناد صحيح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعدلت لها؟ قال: ما أعدلت لها من كبير، أي من كبير عمل، كما بين في روايات أخرى: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء: مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. والحديث هذا متفق عليه. هذا الباب فيه بشارة عظيمة لمن يحب المؤمنين الصالحين. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. لما هي للنفي مثل لم، إلا أن بينهما فروقا في اللغة مشهورة. من أهم هذه الفروق أن لما تفيد نفي الماضي المستمر بخلاف لم فتفيد نفي الماضي المنقطع. فمعنى لما تفيد نفي الماضي والحال، تفيد النفي الماضي الذي استمر إلى وقت الحال، فهي أبلغ في النفي. فإذا معنى الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم أي لم يلحق بهم في الماضي ولم يلحق بهم إلى الآن. والمراد باللحاق أي اللحاق في العمل، لما يلحق بهم أي في عمله في طاعته لله. ليست أعماله كأعمالهم، ليست طاعته كطاعتهم. يحب الصحابة، يحب الأنبياء قبل ذلك، يحب الصحابة، يحب الملائكة، يحب السلف، يحب العلماء والصالحين، ولا يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم، عنده تقصير في العمل. أي فما جزاء هذا في حديث أبي ذر قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. وهذا يبين رواية ولما يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. فإذن هذا بشارة عظيمة، أن من أحب قوما يكون معهم وإن لم يكن عمله كعملهم، لكن هل المعية تقتضي المساواة في الجزاء والثواب والمنزلة؟ لا، لا تقتضي. فقد يكون الشخص مع شخص وبينهما فرق في المنزلة أو الأجر والثواب، كما قال النووي رحمه الله، قال فالمعية لا تقتضي المماثلة والمساواة في المنزلة وفي الأجر، فهو معهم ولكل درجات مما عملوا، فيكون معهم في الجنة. ولا شك أن أهل الجنة تختلف درجاتهم ومنازلهم فيها. فإذن هذه بشارة بالمعية لا بالمساواة في المنزلة والثواب، لكنها بشارة عظيمة أن المرء مع من أحب يوم القيامة. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول فيما نقل عنه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أي يحب الصالحين رجاء أن يكون معهم، وهو عليه رحمة الله من ذروة الصالحين، ولكن هذا من تواضعه. الحديث الثاني حديث أنس المتفق عليه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ ومعلوم أن أمر الساعة لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فقال وما أعدرت لها؟ وهذا الأسلوب هو الذي يسميه علماء اللغة بأسلوب الحكيم، أن يجيب المجيب السائل بما ينفعه وإن كان غير ما سأل عنه. إذا علم أنه لا نفع له فيما سأل، أو هذا الشيء الذي أجابه به أهم مما سأل به، فهذا الرجل سأل متى الساعة فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الساعة تكون كذا، لأنه لا يعلم، وأيضا لم يقل له إذا وجد كذا وجد كذا من أشراطها تكون الساعة، أجابه بما هو أهم. فقال ما عدلت لها؟ تسأل أنت عن الساعة؟ ماذا جهزت؟ ماذا عدلت من العمل للساعة؟ قال ما عدلت لها من كبير. بيانه في الرواية الأخرى كما سبق، أي ما عدلت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب، وهذا لفظ أعم من اللفظ الأول، واللفظ الأول في أبي ذر، وهذا اللفظ عام، أن المرء مع من أحب. وجاء بيانه في رواية أخرى يوم القيامة، أن يكون مع من أحب يوم القيامة. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، أرجو أن يكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. وهكذا من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الأنبياء والصحابة والسلف، فيحبونهم أعظم الحب، ولا يذكرونهم إلا بالخير والثناء الجميل. فهذا بشارة لهم على هذه العقيدة، أنهم يكونون مع هؤلاء. فالمرء مع من أحب يوم القيامة، وإن لم يكن عمله كعملهم فهو معهم وإن اختلفت منازلهم كما تقدم بيانه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان المعلم الداعي يحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، فإذا رأى الناس يسألون عن أمور لا تنفع أو عن أمور غيرها أهم منها نبههم إلى ما هو أهم وأرشدهم إليه، كما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قرأنا في الدرس الماضي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. فما معنى ليس منا؟ هاي عفان، ليس على طريقتنا ولا على هدينا، ليس فعله هذا الذي فعل من أفعالنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله؟ ابن المبارك، مروزي أيضا. إلى ماذا نسبة مروزي؟ ها؟ إلى مرو، فقال القائل: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. في عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال أخبرنا عوف، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحته، عن زياد بن مخراق، كلهم ثقات الأربعة إلى هنا. قال: قال أبو كنانة، وهو القرشي فيه جهالة، روى عنه ثلاثة من الرواة كما في التهذيب، ولم أرى من ذكره بجرح ولا تعديل، عن الأشعري أبو موسى رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث موقوف كما ذكره هنا، وقد روي موقوفا وروي مرفوعا، الخلاف فيه على عوف ابن أبي جميلة. رواه عنه عبد الله بن المبارك كما في هذا الإسناد، وكما في كتابه الزهد أيضا، ومعاذ ابن معاذ العنبري كما عند ابن أبي شيبة، وروح ابن عبادة كما عند البيهقي في المدخل، والنضر ابن شميل كما عند ابن زنجويه في الأموال.

عند ابن المبارك في الزهد وأبي داود في السنن وغيرهم. من طريق عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أرجح إذن، الموقوف أو المرفوع؟ الموقوف، فمن رواه أكثر عددا وأعلى صفة فالموقوف أرجح. ثم هذا الموقوف أيضا لا يزال من طريق أبي كنانة القرشي وفيه جهالة، ولكن هذا الموقوف له شواهد مرفوعة عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن جابر، وله شاهد عن عبد الله بن عمر، وله شاهد عن عبد الله بن عباس بلفظه أو قريب من لفظه كل هذه الأحاديث، وله شاهد قريب من لفظه ولكن بمعناه فيما يتعلق بالشيبة المسلم عن أنس عند أحمد، وجاء أيضا مرسلا، فهو حديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. هذا الموقف له شواهد مرفوعة، أن يكون هذا مقوي لها فتكون مرفوعة، يعني يكون حسن مرفوعا، تلك الأحاديث التي سبقت كلها مرفوعة، وهذا إذا انضم إليها يتقوى الجميع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. سبق تخريجه في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمرو. هذا الباب في إجلال الكبير، الباب الذي قبله في فضل الكبير. قلنا ومن المراد بالكبير؟ كبير في السن والكبير في القدر، كعالم وسلطان كما بينها هذا الحديث. وإجلاله بمعنى إكرامه واحترامه ومعرفة قدره ومنزلته. فدين الإسلام دين دعا إلى إعطاء كل ذي حق حقه. إن من إجلال الله عز وجل، أي هذه الأمور التي سيأتي ذكرها هي من إجلال الله، فيجل فيها الإنسان هذه الأصناف المذكورة إجلالا لله سبحانه وتعالى لما سيأتي. لأن منهم من شاب في الإسلام، وهذا الذي شاب في الإسلام إجلاله لأجل ثباته على الإسلام وسيره عليه والسقامة حتى يصير شائبا، هذا من إجلال الله ومن تعظيم الله. هكذا حامل القرآن يجال ويعظم لأنه يحمل كلام الله، فهو في الحقيقة من إجلال الله. كذلك صاحب السلطان الذي يعمل بالقسط يمتثل أمر الله، إجلاله وتعظيمه هو في الحقيقة من إجلال الله. فإذن هذه الأمور مهمة، وأن الإسلام دعا إليها لأنها من إجلال الله سبحانه وتعالى، فهو لا يجل هذا الشيب لذاته، لو كان كافرا لما أجله. قال إكرام بالشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، هذا إجلاله وتعظيمه وإكرامه مشروع، وهكذا يجب أن يكون المسلم
وأن يكون طالب

0: طالب العلم محترما للكبير مقدرا له، لا يكون جريئا لا متطاولا، لا سيما طالب العلم هو أحق الناس بهذه الصفة، ألا يتطاول على الكبير بل يعامله بالإجلال والإكرام، لأن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني وكذلك من إجلال الله إكرام حامل القرآن، لكن هذا حامل القرآن وصف بهذه الصفة العظيمة، ليس غاليا ولا جافيا. والغلو بمعنى التشدد، التعمق، العنت، يغلو في هذا القرآن، إما في أحكامه بأن ينزلها على غير محلها، أو يغلو في تلاوته بأن يتكلف ذلك فيما ليس في سماحة بل بما في غلو ومجاوزة. فلا بد أن يكون حامل القرآن ليس غاليا فيه ولا الجافي عنه. الجافي معنى المبتعد المعرض، حمل القرآن ثم جفى عنه، إما جفى عن تلاوته أو جفى عن العمل به وتطبيقه، جفى عن امتثال أوامره ونواهيه، هذا ليس داخلا في هذا الحديث. لكن المراد بهذا الحديث الذي يكون المراد بحامل القرآن الذي يكون إكرامه من إجلال الله هو الذي ليس غاليا في هذا القرآن وليس جافيا عنه، وإكرام بالسلطان المقسط الأمير أو الملك، عنده سلطان وهو عامل بالقسط بالعدل يتحرى ذلك، فهذا إكرامه من إجلال الله. وتأمل كيف رتبها في الحديث، بدأ بالشيب المسلم الذي قد مضت عليه السنوات الطويلة وهو في طاعة الله وفي ثبات على الإسلام وفي تمسك به، فيستحق الإكرام. وهكذا ثنى بحامل القرآن الذي حمل أعظم الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر صاحب السلطان المقصد، والحديث الثاني مضى الكلام عنه. فهذا الحديث، الحديث الأول، تضمن الكبير في السن والكبير في القدر. فالكبير في السن هو الذي ذكره في الصفة الأولى ذي الشيبة المسلم، والكبير في القدر هو حامل القرآن وذي السلطان. فحامل القرآن قد يكون صغيرا في السن لكنه كبير في القدر فيكرم لأنه كبير في القدر، والبخاري جعل الباب إجلال الكبير. وهكذا السلطان المقصود كبير في قدره، فيكون إكرامه أيضا داخلا في إكرام الكبير من هو كبير القدر وإن لم يكن كبير السن.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ما عندي سؤال، اسأل. ما هو ترجمة؟
3: سألني مرة عندما في بداية إسلامه، أول ما أسلم، هو كان يسمع الأغاني ويحبها، وقال لي لماذا حرم الإسلام الأغاني رغم أن الموسيقى تريحني وكذا. حاولت أشرح له.
2: كلموا بلغته.
3: I was asking him the question that you asked me before, why Islam makes things forbidden, and Sheikh Muhammad will answer now.
2: هل يوافق؟ اسأله هل يوافق ولا لا.
3: Okay, you want to ask him or not? He is giving you a chance to ask. هو يقول اكتفيت بجوابك ذاك اليوم.
2: لكن خلو يسأل، خلو يسأل بلسان علشان يسجل.
4: Why do Islam make things forbidden, like music?
3: يقول لماذا الإسلام حرم الموسيقى؟
2: حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله. والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل. ولذلك تجد المشغوفين بهذا، تجده وهو يمشي يقول هكذا بيده كأنه يضرب على الموسيقى. نعم، لأنه شارة فكره وقلبه. والإسلام يريد من أهله أن يكون اتجاههم دائما إلى الله عز وجل. كل هالكلام.
3: شيخ محمد said Islam makes music forbidden because Islam does not want anyone to make his heart attracted to music. You know, because if he likes music, he will be attracted to it. So sometimes you see people down in the street, they are walking and singing, you know, because their heart is being with the music more than it's being with God, you know, and thinking of God. How is the answer? Is there some more question? You like the answer?
5: فضيلة الشيخ، هل الأولى للشخص إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟
2: هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه، إذا جاء إلى المسجد وهو في التشهد الأخير، إن كان معه أحد، يعني حوله أحد سيصلي معه، انتظر. وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان سيدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحدا، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
6: فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة صاد أو صرعة إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة، وما حكمه إذا كان غير مستعجلا؟
2: نعم، يعني بعض الناس إذا كتب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول قال النبي ثم يكتب صاد يرمز إليها إلى صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد لام عين ميم صرعا، كل هذا حرمان يحرمه العبد. أولا أنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به 10 حسنات، وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. ثم إنه إذا رمز صاد وجاء إنسان يقرأ ولا يعرف الاصطلاح ماذا يقول؟ يقول قال النبي صاد، هذا غلط عظيم. أو يقول قال النبي صلعم، فيجعل صلعم اسما من اسماء الرسول، قال النبي صلعم. على كل حال العلماء كرهوا ذلك وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإما أن يدعها، والقارئ هو الذي يصلي. وأما أن يكتب الرمز صاد أو صلعم فهذا مكروه. نعم.
6: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بثوب شفاف؟
2: في؟
6: بثوب شفاف.
2: نعم، الصلاة بالثوب الشفاف إن كان تحته سراويل تستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، وإن لم يكن تحته شيء فلا يجوز. لا يجوز أن يلبسه في الصلاة ولا غير الصلاة، لأنه لا بد من ستر العورة. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثوب الشفاف وإن لبسه الإنسان لم يتخذ الزينة، ما الفائدة إذا كان شفافا؟ وجودك عدم، عرفت الآن؟ وصار الجواب إلا إذا كان عليه سروال يستر ما بين السرة والركبة، فهمت؟ طيب.

0: معكم قراءة القرآن والصلاة عند مقبرة البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عند نفسي. لا لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا في الناس. تقرأ القرآن هذا بدعة. استمع يا استمع ولد استمع أقول لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا عند قبور الناس. فهمت؟ لكن سلم إذا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن صيغة في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أمته في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقط وانصرف. وإن قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا حسن. فهمت ولد؟ طيب في البقية تقول السلام عليكم أهل الديانة من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وتنصر. وإن شئت أن تسلم على قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف فهذا حسن، لأن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين في هذه الأمة. فهمت الآن؟ إذن ما في قراءة القرآن عند القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر عثمان ولا في البقية ولا في أحد ولا في أي مقبرة. إيش صار؟ لا هو يقول أن تقول القرآن والصلاة، لا الصلاة في المقبرة حرام ولا تصلح الصلاة، وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ستصلي في المسجد، ما تصلي عند قبر الرسول، تنوي أنك تصلي في المسجد النبوي.
2: الشيخ أحسن الله إليك، هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم نرى فيها، وهي معروفة للجميع طبعا.
1: لا
2: أعرفها. نعم
1: أنا أعرفها يمكن غير ما أعرفها.
2: نعم أحسن. يشترك فيها الموظفون وعدهم نفرض أنهم 20 شخصا وكل منهم يدفع 2000 ريال كل شهر فيأخذونها بالتناوب.
1: يدفعها لمن؟
2: يدفعونها لأحد.
1: نعم.
2: وهكذا بالتناوب.
1: فإذا دفعوا له 2000
2: صارت 20
1: صار عنده 20,000
2: نعم
1: 2000 من جهته و 18 من جهة رمضان.
2: نعم. ويأخذونها بالتناوب.
1: نعم.
2: ولكن نرى أن في هذه الجمعية شرط وهو شرط الإقراض.
1: نعم.
2: يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض، فهل في هذا الشرط يعني؟
1: أبدا هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، وهو من الوفاء بالعهد. لأنهم مثلا إذا جمعوا 18,000 وأعطوها فلان فلا بد أن يوفي.
2: ولكن أريد أن تقرضوني ما أقرضه.
1: إيه معلوم لأنها مشتركة.
2: لكن ألا يجر في المصلحة في هذا؟
1: لا لا أبدا أبدا، لأن هذه المصلحة للجميع، والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس. ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين، إذا كان عند إنسان عنده أرض بور فجاءه مزارع وقال أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وإجرة المال وما أشبه ذلك، فقال نعم فلا بأس بهذا، لأن هنا انتفع من انتفع أزرع.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض عند عقد بعض الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟
1: يعني أنها تطلق نفسها ما تشاءت.
0: ما تشاءت.
1: لا يصح هذا.
0: وما حكم العقد شيخ هذا؟ لو رضي الزوج.
1: العقد صحيح والشرط صحيح، لكن يجب على العاقد المعذون أن قبل أن يعقد يقول هذا شرط غير صحيح. أفهمت؟ لكن لها الخيار في مسألة أخرى. لو قالت له إذا لم يطب لي المقام، إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا بأس به، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومنهم من يقول لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت خلاص بقى اختار نفسك، ما تصبر ولا تتحمل. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت لم أرى خيرا قط. لكن شيخ الإسلام، لكن ما ذهب إلى شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، وللمشترطه غرض صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
2: شيخ، ما يظهر الفارق
1: بينهم؟ لا، بين الفرق. إذا قالت الطلاق بيدها معناه طلق ما تشاء ولا بدون سبب. نعم.
3: ما حكم زيارة القبور للنساء إذا كانوا مثلا في بلد وابنهم في بلد ثم لم يروه وهو يموت، أو لم يحضروا موته ثم ذهبوا ليزوروه في المقبرة، والأم خاصة حساسة، فإذا كانت هذه الأم تكثر النياحة وتقلل العبادة إذا لم ترى ابنها، فما حكم الزيارة لها وما حكم زيارة القبور للنساء عموما؟
1: نعم، زيارة النساء للقبور عموما محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن سائرات القبور. وهذه المرأة التي بقيت حزينة لفقد ابنها لكونها لم تشهد جنازته، إنما حصل لها ذلك من الشيطان، وهي إذا ذهبت مثلا وزارت ابنها، فهل سترى ابنها؟ لا ترى. إذا ما الفائدة؟ وإذا كان المقصود أن تبعه، ولا قلنا لها يحصل لك الدعاء وأنت في بيتك، لكن الشيطان يؤزها ويقلقها حتى تذهب إلى القبر. ثم إذا ذهبت إلى القبر ما أراها تزداد إلا حزنا وتعلقا بالقبر، وربما تكرر الزيارة من أجل ذلك. لهذا نوجه النصيحة إلى هذه الأم ونقول لها احتسبي واصبري، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأكثري من الدعاء لابنك، وقولي ما قالته أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها.

0: أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة. إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أنه قال له هذا شيء واجب افعله، فيقول لا لا تسألوا عن أشياء أنتم تقدروا تسألوا. نعم، لا تسألوا عن أشياء أنتم جلبكم تسؤكم، ويتهاون في السؤال، فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم. أما إذا كان إنسان إذا كان إنسانا في بادية بعيد عن العلم ولا يعرفون شيئا، فهذا يعذر بجهل سواء في الواجب أو المحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح. وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاته نعم بقضاء الصلاة. فالحاصل أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذرا متى؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده. نعم.
1: فضيلة الشيخ، بعض الآباء يمنعون بناتهم من الزواج خاصة إذا كان لهن رواتب، فمثلا إذا كان عنده 3 بنات كل واحد راتبها 7000 هو يعتبر هذا ربحا كبيرا ويمنع بنته ويرد الخاطبين.
0: نعم،
1: نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟
0: أولا نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته، لكن إذا فعل قلنا الحمد لله، اجلس بحويسك وننتقل إلى الولي الآخر. فمثل إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوه ولو مع وجود الأب، والأب إذا تكرر منه الرد استمعوا، الأب إذا تكرر منه الرد أي رد الأكفاء صار بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب هذا الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فأنت زوجها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. نعم.
2: هل النمص خاص بالوجه أو غير
0: إيش؟
2: النمص خاص بالوجه أو
0: أكثر أهل اللغة يقولون إن النمص نتف شعر الوجه، وعلى هذا التعريف يكون خاصا بالوجه، والنمص من كبائر الذنوب، لأن النامصة والمتنمصة كلتاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم،
3: ما حكم الغش في مادة إنجليزي؟
0: أنت غاشي فيها. نعم، أجل جزاك الله خير.
3: نعم.
0: الحمد لله. طيب، المادة الإنجليزية في المدارس

0: معتمدة، ليس الإنسان فيها مخيرا. وإذا كانت معتمدة فإن الشهادة لن تمنع الطالب حتى يكون قد أجاد في جميع المواد، أليس كذلك؟ فإذا غش فهذا غش على الصف، والغش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة وهل هناك مزية عن غيره؟
0: تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ليس عليه دليل، وزيارة المقابر تكون في كل وقت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زار المقبرة في الليل ودعا لأهل القبور. ولو قال قائل: ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة ويكون هذا هو السبب في الزيارة، لو قيل بهذا لكان له وجه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزارها فلا بد أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، لأنه يرى هذا القبر كان بالأمس إيش؟ كان معه على ظهر الأرض يأكل ويشرب ويتمتع ويذهب ويجي، الآن هو مرتهن بعمله، فيتذكر الإنسان. ثم هل يستبعد أن يكون كهذا الرجل؟ نعم أبدا، لا بعد في هذا. الإنسان ربما يخرج إلى المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا محمولا، وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة، وهذا شيء مشاهد. حكى لنا بعض الأخوة في الأسبوع الماضي كان رجل قد دعا أصحابه إلى وليمة، فحضروا إلى وليمة بعد صلاة العشاء، وفي نفس المكان وهو والناس ينتظرون العشاء أصاب أحس بدوخة في نفسه، فنقلوه إلى المستشفى ومات فورا. هل أحد يستبعد أن يناله مثل ما نال هذا الرجل؟ أبدا. فإذا أنت يا أخي إذا زرت المقبرة تذكر هؤلاء، كانوا معك يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتكلمون ويضحكون وينامون ويذهبون ويجيئون، والآن هم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يدفعوا سيئة من سيئاتهم. فلو قال قائل إنه ينبغي للإنسان كلما رأى من نفسه قسوة وغفلة أن يذهب إلى المقابر ويزورها لم يكن هذا بعيدا، ولكن إذا زارها ماذا يقول؟ يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. الشريط الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: مختصر صحيح مسلم، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري. الطبعة الأولى 1414 هجرية، الناشر دار ابن خزيمة بالرياض. القسم الأول، كتاب الإيمان. الباب الأول، أول الإيمان قول لا إله إلا الله. 1. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد؟

0: Estou. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
0: نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين.

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. 9. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 10. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. 11. عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. 12. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، فقال: ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. 13. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. أخرجه البخاري 2856. 14. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك، أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شيء. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

لازلنا نقرأ فيما يتعلق بالعمل في الصلاة، وقد ذكر في أبواب كثيرة. كان مما مر معنا من المسائل الضحك في الصلاة، هل هو مبطل لها أو لا؟ مبطل للصلاة مطلقا، إن كان فيه قهقهة فهو مبطل للصلاة عند أكثر أهل العلم، بل بالإجماع. نعم، إن كان فيه قهقهة حكى فيه ابن المنذر وابن قدام الإجماع أنه مبطل للصلاة، وإن كان مجرد تبسم ليس فيه قهقهة لا يبطل الصلاة عند أكثر أهل العلم. أيضا مما قرأنا في باب من دعا في صلاته بما لا يجوز، ذكرنا أن كلام الجاهل في الصلاة نوعان، ما هما؟ اذكر القسم الأول قبل، أحسن، لأنه يترتب عليه الثاني. نعم، أن يتكلم وهو يجهل أن الكلام في الصلاة حرام، يظن أن الكلام جائز. ما حكم صلاته؟ صحيحة، ليس عليه شيء. والثاني، القسم الثاني، أن يتكلم بكلام يظنه جائزا وهو غير جائز، هو يعلم أن الصلاة أو الكلام في الصلاة محرم، ليس جاهلا بذلك، لكن يظن أن هذا الكلام بعينه جائز، مثل ما بوب عليه المؤلف دعاء هذا الرجل من الأعراب: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الدعاء لا يجوز أن الإنسان يحجر رحمة الله. فما حكم الصلاة في ذلك؟ أيضا الصلاة صحيحة ولا تبطل. فالجاهل سواء جهل حرمة الكلام في الصلاة أصلا أو جهل حرمة هذا الكلام المعين، لا تبطل صلاته. ثم ذكر المؤلف باب النحنحة والنفخ في الصلاة، وما الحكم في النحنحة إذا تنحنح في الصلاة، هل يبطل صلاته؟ الصحيح أنه لا يبطل صلاته، إلا أن أهل العلم كرهوا إن لم يكن له حاجة. وكذلك النفخ في الصلاة، هل هو مبطل لها؟ ليس مبطلا للصلاة على الصحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف. نقرأ الباب الذي يليه.

قال الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب البكاء في الصلاة من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أخرجوا هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، وإسناده صحيح. قال: وعن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. قد اختلف في معنى قوله إن كنا صواحب يوسف على أقوال، وأصح ما قيل فيه إن كنا صواحب يوسف أي تفعلن كفعلهن، فالصواحب يوسف أظهرنا شيئا وأخفينا خلافه في كلامهن في امرأة العزيز وفي اجتماعهن، وهن يردن الاطلاع على يوسف ويظهرن غير ذلك. وعائشة رضي الله عنها قد بينت كما في رواية أخرى عن الحامل لها على ذلك، أنها تقول: إن أبا بكر رجل رقيق، وتريد تصرف أبا بكر عن الإمامة، أنها كرهت أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضون بسواه بدلا عنه، فكرهت أن الناس يتشاءمون مقام أبا بكر رضي الله عنه خلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت صرفه عن الإمامة للناس، وهي تظهر شيئا، تظهر أنه رجل رقيق لا يحتمل قراءة القرآن ويغلبه البكاء، وتخفي خلاف ذلك.
فهذا معنى قوله إن كنا صواحب يوسف، أي في تشبههن بهن. قال رحمه الله: باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي، أخرجه النسائي والترمذي من طريق قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة ابن رافع. رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة ابن رافع. عن عم أبيه معاذ ابن رفاعة معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع، وهذا الإسناد حسن. رفاعة بن يحيى ومعاذ بن رفاعة كلاهما صدوق. الحديث في البخاري بأخصر من هذا، وفي أن ذلك كان حين رفع رأسه من الركوع وليس فيه فعطست، إنما فيه أنه رفع رأسه من الركوع فقال ذلك، فمحتمل أنها وافقت عطاسا. ويؤيده أن له شاهدا عن عامر بن ربيعة، أخرجه أبو داود من طريق شريك النخعي عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة. عن أبيه أن فتى من الأنصار عطس في الصلاة فقال، فذكر الحديث، وفيه قال: فما تناهت دون العرش. شريك القاضي النخعي ضعيف، وكذلك عاصم بن عبيد الله ضعيف، ولكن الحديث في الشواهد يؤيد هذه الطريق الموجودة في الباب.

إذن هذان بابان، الباب الأول البكاء في الصلاة، والباب الثاني في حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. أما الباب الأول وهو البكاء في الصلاة، البكاء مثل أيضا التأوه، الأنين في الصلاة،

هذا له أحوال ذكر أهل العلم لذلك أحوالا، منها أن يكون مغلوبا عليه يغلبه البكاء ولا يستطيع دفعه، هو يقرأ القرآن في الصلاة فيغلبه البكاء، أو هو في سجوده يدعو يغلبه البكاء، أو في أي موضع من الصلاة، فهذا لا يؤثر فيه وصلاته صحيحة. ولم أرى من خالف في هذا، في من غلبه البكاء دون اختيار منه. سواء انتظم منه حرفان أو لم ينتظم منه حرفان، الكل سواء فيما إذا كان يغلبه. ومن أحوال ذلك الحال الثاني أن يكون البكاء اختياريا لا يغلبه، يستطيع دفعه ولما يبكي باختياره، فهذا إما أن يكون لخوف الله وخشيته وخوف عذابه، أو شوقا إلى جنته ونحو ذلك، أن يبكي يقرأ القرآن ويصلي أو يدعو وهو في الصلاة فيبكي خوفا من الله، يتذكر مقام الله أو يتذكر النار أو يتذكر الجنة فيبكي، مع أنه بإمكانه أن يمسك بكاءه. فهذا أيضا لا يؤثر في صلاته عند جمهور أهل العلم.

واستدلوا بالأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويصلي ولقوا في أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهكذا قول الله تعالى خروا سجدا وبكيا يخروا الإذقان يبكون،

وأما إن كان لغير خوف الله كان يتذكر أمرا من أموره التي حصلت له فيبكي أسفا على ذلك الأمر أو ألما من ذلك الأمر، وليس في هذا البكاء خشية لله أو خوف منه أو خوف من عذابه.

فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة تبطل به مطلقا. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان،

أي بان وظهر منه حرفان. هذا ذهب إليه الشافعي وأحمد. وأما إذا لم يظهر منه حرفان فلا تبطل صلاته. واختار بعض الأئمة كابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل ذلك يكره ولكنه لا يبطل الصلاة حتى ولو انتظم منه حرفان، لأنه ليس بكلام، فليس هذا البكاء بكلام ولا هو من جنس الكلام حتى يقال إنه يبطل الصلاة، وإنما وردت الأدلة في النهي عن الكلام. وهذا ليس بكلام. وقال ابن المنذر وشيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، أنه يكره أن يبكي في الصلاة لغير سبب، أي لغير سبب من خوف الله وخشيته ونحو ذلك، ولكن إن صدر منه ذلك لا تبطل صلاته. قد يقول قال: وهل يبكي إنسان في الصلاة لغير خوف الله وعذابه؟ الجواب نعم، قد يذكر شيئا، يذكر موقفا مؤلما وفي الصلاة يبكي. وليس في هذا البكاء أي صلة بخوف الله وخشيته، وإنما بكى ألما أو أن يتألم من شيء في جسده فيبكي. فهذا الذي كرهه هؤلاء الأئمة مع قولهم بأنه لا يبطل الصلاة. مثل هذا الأنين في الصلاة أو التأوه

إذن هذا ما يتعلق بالباب الأول. الباب الثاني في حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة.

هذه المسألة وهي أن يحمد الله سبحانه إذا عطس، أو إذا ذكر بنعمة وهو في صلاة بشر بشيء، مثله ما ذكره أهل العلم، قالوا أن تلسعه عقرب فيقول بسم الله، أو يرى شيئا يعجبه فيقول سبحان الله، ونحوه من الأذكار التي أصلها مشروع في الصلاة. انظر هنا، الحمد لله، سبحان الله، بسم الله، كلها مشروعة. فمثل هذه الأذكار التي أصلها في الصلاة مشروع، فالتسبيح في الصلاة مشروع، التحميد مشروع، التكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل أو قراءة القرآن. فلو تكلم ببعض هذه الكلمات في صلاته كما مثلنا، فهل تبطل صلاته؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تبطل صلاته بذلك، مع أن هؤلاء يقولون لا يستحب ذلك وهو في الصلاة، لا يشرع، لكن لو قال ذلك فهو جائز ولا تبطل به الصلاة. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. بل هو قول جمهور الصحابة والتابعين. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث الباب في أنه عطس فحمد الله، مثله حديث معاوية بن الحكم السلمي حين شمت رجلا قال له يرحمك الله، وهذا منهي عنه لأنه ليس من جنس أذكار الصلاة قول يرحمك الله، لكن الشاهد منه قالوا إنما شمت لأنه سمعه حمد الله، فلما سمع وحمد الله شمته. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وأبو بكر يصلي بالناس فأشار إليه قال فحمد الله أبو بكر ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، حمد الله. قال أهل العلم حمد الله على هذه النعمة التي تجددت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يكون إماما لقوم هو فيهم، فكان حمده لله على نعمة. مثله أيضا حديث أسماء حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف، فجاءت الناس يصلون الكسوف فقالت ما هذا؟

أنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج قائلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال فأنصت له علي حتى فهم ما قال، ثم أجابه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن قدامة رحمه الله: استدل به أو احتج به أحمد، أي على ذلك، أيضا قالوا، قال هؤلاء: ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا قاله لسبب. فكل هذه الأذكار لا تبطل الصلاة ابتداء في مواضعها، التسبيح، التحميد، التكبير، قراءة القرآن، لا تبطل الصلاة. قالوا: فكذلك لا تبطل الصلاة إذا كانت لسبب. أيضا مما احتجوا به قالوا: التسبيح لسهو الإمام، يسبح له المأموم، وهو من الأذكار التي تشرع مثلها في الصلاة، ولا تبطل صلاته بذلك. خالف في هذا أبو حنيفة فقال: تفسد الصلاة بمثل ذلك. لأنه كلام آدمي. قال ابن قدامة: وقد روي عن أحمد مثل ذلك، فإنه قال: في من قيل له: ولد لك ولد، فقال: الحمد لله رب العالمين، أو ذكر مصيبة فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، قال: يعيد الصلاة. قال القاضي أبو يعلى: وهذا، أي ما روي عن أحمد رحمه الله، محمول على من قصد خطاب آدمي، أي قصد أنه يكلم آدميا، هو في الصلاة وآدمي في خارج الصلاة فقصد كلامه. والمعروف عن أحمد هو قول الجمهور أنه لا يبطل الصلاة، والصحيح هو ما عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يبطل الصلاة. لهذه الأدلة التي ذكرت وغيرها. وبقي مسائل تتعلق بهذا ستأتي إن شاء الله.

أخوني يقول في درس العصر حين قال معاذ لأبي موسى وقد كان ذلك المرتد مربوطا عند لا أجلس حتى يقتل، هل استثابه قبل أن يقتله؟ لم يذكر ذلك في الحديث، ولكن ليس هناك ما يمنع من أنه استثابه ودعاه للرجوع إلى الإسلام فأبى. فأهل العلم يقولون عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، هذه قاعدة، أن عدم ذكر حكم أو مسألة في دليل لا يفيد منه عدم وقوعه، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، إذ من الممكن أنه وقع ذلك الشيء لكن لم يذكر، فينظر أدلة أخرى يستدل بها.

أخ يقول في مسألة إذا تكلم المأموم لمصلحة الصلاة، فإذا كان كلامه في الركعة الأولى هل ينفصل عن الإمام ثم يصلي معه أو يتم صلاته مع الإمام ثم يعيد الصلاة؟ إذا تكلم المأموم لمصلحة الصلاة يكون قد بطلت صلاته كما تقدم أنه الصحيح، وإذا بطلت صلاته فلا يتمها بل ينفصل عن الإمام ويدخل معه فيما بقي من الصلاة ويقضي ما فاته، فإن صلاته قد بطلت فلا ينفع إتمامها.

أخاً يقول: هل لابد أن يكون الداعية إلى الله عنده علم كثير كحفظ القرآن ورياض الصالحين، أو يدعو إلى الله وإن كان عنده علم قليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ فرق بين تبليغ ما يسمعه الإنسان وبين التصدي للدعوة إلى الله تعالى. فكل الإنسان يبلغ شيئا سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى شيئا من الخطأ أو المنكر فيقول: هذا قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وبين أن ينتصب داعيا معلما. فالأول يبلغ ما سمع، وأما الداعي فلا بد أن يكون على علم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم. فإذا من أحب أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة إلى الله لا بد أن يكون على علم، وإلا لم يكن من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة إلى الله. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي علموا وعملوا. قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إلى الله تعالى بعد ذلك. فلا بد من العلم للداعي إلى الله. وإذا انتصب داعيا إلى الله تعالى جعل نفسه كذلك وهو جاهل، سيكون ضرره عظيما، يكون ضرره على الناس عظيما، سيفسد الأحكام الشرعية، يفسد المسائل، يفسد أحكام الدين بجهله. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله تعالى عنده علم. وأما تبليغ الحديث، تبليغ الآية، ما يسمعه الإنسان، فهذا شيء آخر، ليس هو أن يكون داعيا وينتصب لذلك.

أخن يقول: ما حال وهب الزحيري؟ وهل تنصحنا بالاستفادة من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته؟ الله أعلم، ما أعرفه. هو رجل سوري، لكن حاله أو هو حي أو ميت الله أعلم. كتابه هذا هو موجود عندي، ولكن رجوعي إليه قليل. أرجع إليه أحيانا في بعض المسائل العصرية، أو في تعيين بعض المقادير التي ذكرت في السنة ويحتاج إلى تعيينها في مقادير العصر الحاضر، أو نحو ذلك من الأمور. أحيانا في بعض التقاسيم التي فيه قد يفيد، مع أن قراءتي فيه كما سبق قليلة.

لا شك أن اطمئنان الإنسان إلى كلام الأئمة السابقين أكثر وأشد، حتى كثير من علماء الحنابلة أو الشافعية الذين كانوا في القرن الحادي عشر في الثاني عشر لا تجد ذلك الميل إلى كلامهم كما تجده إلى كلام الأئمة الذين قبلهم الذين عاشوا في القرن الثالث الرابع الخامس السادس أي قبل الألف. هذا النفس تميل إلى كلامهم أكثر وتثق به، وغالبا يكون الكلام عندهم قليلا والفائدة فيه كثيرة، وكلما تأخر الناس صار الكلام عندهم كثيرا والفائدة قليلة. والله ملاحظ لمن يقرأ في كتب أهل العلم، وقد ذكر هذه الفائدة ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وأن كلام السلف كان قليل اللفظ كثير المعنى، وأن كلام الخلف كثير الألفاظ قليل المعاني، فالفائدة في كلام السلف أكثر. انظر على سبيل المثال مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة والسنن الكبير للبيهقي ونحوها من الكتب التي جمعت فتاوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كلمات مسائل في سطر في نصف سطر، عند من بعدهم تجدها في نصف صفحة في ربع صفحة خمسة أسطر سبعة أسطر، من بعدهم ممن تأخر تجدها في صفحة في صفحتين وهكذا. فكان كلام السلف قليلا والفائدة فيه كثيرة. فالنفس تميل إلى قراءة كلام أهل العلم المتقدمين أكثر.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: ثلاث ناس وما أشي لك كل الناس تمام
1: تصل هنا
0: أنت ما عليك إلا ذبح ها ما تصل هنا ما لك كل الناس ما عارس أمس فرضين لا فرضين أربي السمعة وجلسة خلاص هذا الناس

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم.

وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا في درس أمس ما تعلق بقصة الأندلس وما جرى في تلك السنوات الأخيرة من الأحداث المؤلمة والفواجع المحزنة، وكيف سقطت المدن مدينة بعد أخرى، وكان من أخيرها سقوطا مدينة بسطة وما حولها من القرى والحصون والقلاع، ثم ما حصل من ملك النصرانية في الأندلس قبحه الله من التوجه بجيوشه لحصار غرناطة بعد أن طلب من أبي عبد الله الصغير آخر السلاطين المسلمين في الأندلس أن يسلمه قصر الحمراء داخل مدينة غرناطة، فامتنع من ذلك وجمع الجيوش وما اجتمع معه من المجاهدين الذين قديم بلاد شتى للسكنى في غرناطة، فقام اللعين فرناندو وجمع تلك الجيوش ونزل في مرج غرناطة خارج أسوارها في مرجها ومزارعها خلف الأسوار، واستعد للانقضاض على آخر معقل من معاقل المسلمين مدينة غرناطة. فجمع أبو عبد الله الصغير أهل الرأي والمشورة وشاورهم في الأمر، فأجمع أمرهم على الدفاع عن المدينة والقتال، فخرجوا إليه يقودهم أبو عبد الله الصغير، واستفاق بعد فوات الأوان وخرج يقود تلك الجيوش المتحمسة الذين رأوا أن المسألة مسألة مصيرية، فإنهم إن سلموا هذه المدينة انتهى حكم الإسلام ودولة الإسلام في قارة كاملة. فكانت معركة عظيمة، وذلك في أواخر رجب لسنة 95، وكان فيها النصر حليف للمسلمين، وهكذا من صدق الله فإن الله يصدقه. لما خرجوا مستبسلين ناوين الجهاد في سبيل الله والحفاظ على ما تبقى من حوزة الإسلام، نصرهم الله جل وعلا على الرغم ما كانوا فيه من الضعف، فخرجوا وحصلت معركة شديدة انتصر فيها المسلمون وأثخنوا في النصارى، وقتل من النصارى مقتلة كبيرة، وغنموا منهم من الأموال والمتاع شيئا كثيرا. فلما رأى فرناندو قبحه الله هذه الهزيمة المنكرة ما حل به وبجيشه، علم أن الوقت لم يحن بعد، وأنه لا يزال يوجد رجال وأهل جهاد وأهل رأي ومشورة وفروسية، وأن الوقت لم يحن بعد للهجوم على غرناطة وأنها تحتاج إلى استعدادات أكبر، فرجع خائبا إلى بلاده وترك حصار غرناطة. لما حصل هذا الانهزام للنصارى وكانوا قد استحوذوا على جميع البلاد والحصان والحصون ولم يقم معهم إلا غرناطة وما حولها من ضواحيها، تشجع المسلمون بعد النصر الذي حصل لهم وقويت فيهم الروح المعنوية، فخرج أبو عبد الله الصغير إلى وادي البشرات، إلى وادي آش وجبال البشرات التي كانت في ملك عمه الزغل والتي سلمت للنصارى، ورحل عمه إلى تلمسان إلى المغرب، فبقي هو السلطان الوحيد المسلمين في الأندلس. فخرج بتلك الجيوش المتحمسة المجاهدة الذين أحدث الله لهم ذلك النصر، واستطاعوا استعادة مدينة وادي آش وجبال البشرات، وأخذوا واستردوا بعض الحصون كحصن اندراش وحصن همدان وبعض الحصون التي هي من حصون وادي آش، فعظم الأمر عند المسلمين وارتفعت المعنويات، وأسروا بعض الأسرى في بعض الحصون وقتلوا منهم من قتلوا وأسروا من أسروا، وبدأت الأمور تتحسن إلى الأفضل. وبينما أبو عبد الله الصغير ومن معه من المسلمين يحاولون استرداد ما يمكن استرداده وأخذ ما يمكن أخذه، إذا بهم يتفاجؤون وهم يحاصرون بعض الحصون أن فرناندو قد رجع بقوات وهجم على بعض الضواحي في غرناطة وعلى بعض الحصون في ضواحي غرناطة، فرجع أبو عبد الله الصغير بالجيش لحماية العاصمة والمدينة المتبقية في ملك الأندلس من ملكهم في الأندلس. وكان فرناندو قد أغار على بعض القرى والمزارع وعاث فيها فسادا وأخذ بعض الحصون التي كان المسلمون قد استردوها كحصن اندراش وغيره، ثم كان راجعا إلى بلده لما علم برجوع المسلمين إليه. استمرت أحداث تلك السنة على هذا الحال، بين كر وفر، يأخذون حصنا ثم يسقط منهم ثم يستردونه، لكن كانت هذه مبشرات خير في أن روح الجهاد قد عادت وبدأ المسلمون يحققون مكاسب وانتصارات على الساحة، وقطعوا ما بينهم وبين النصارى من العلاقات والخضوع والخنوع، وإن كان في وقت متأخر جدا والله المستعان. انتهت سنة 95 هجرية ودخلت سنة 96. دخلت سنة 96 والطرفان كل يجمع جموعه ويحشد حشوده لمعركة فاصلة. فأبو عبد الله الصغير آخر سلاطين المسلمين في الأندلس من جهته يجمع الجموع ويحشد الحشود ويحاول أن يستعد بما أمكنه، وفرناندو لعنه الله قد جمع من جنود النصرانية من سائر بلاد الأندلس ومن جاءه من بلاد أوروبا حتى جمع جيشا كبيرا، وعلم أنه لا يمكنه إسقاط غرناطة إلا بإعداد كبير وبتهيئة يمكن من خلالها أن يحقق نصرا، وقد عزم على أن يأخذ المدينة لأنها آخر ما تبقى للمسلمين، فبخروجهم انتهى حكم المسلمين في الأندلس. حتى استطاع أن يجمع 80,000 مقاتل، وهذا يعتبر عدد كبير في مدينة كغرناطة، فإن مدينة ما هي بالكبيرة. والشيء الذي زاد من حدة هذا القتال وهذا اللقاء المترقب أن بلاد روما إيطاليا أمدته ببعض الأسلحة الحديثة، وفي تلك السنوات كانت قد بدأت الصناعات الحديثة، أسلحة البارود كالبنادق والمدافع ونحوها، فاستبدلت المنجنيقات بالمدافع، وبدأت أوروبا والدولة العثمانية تصنع المدافع الحديثة على بدائياتها، إلا أنها كانت أشد فتكا من المنجنيقات وكرات النفط واللهب. فأرسلت إليه إيطاليا مجموعة من آخر صناعاتها المدفعية، مجموعة من المدافع، وكانت هذه المدافع مهمتها التعجيل في إزالة الحصون وهدم الأسوار، والتي كانت تعتبر كحصن حصين للمدن يصعب اختراقها. فجاء يصطحب هذه المدافع الإيطالية ومعه 80,000 مقاتل، ونزل على نهر شينيل وبنى له قرية على ضفاف النهر مستعدا لحصار طويل. وكان وصوله إلى أسوار غرناطة وإلى قريب منها إلى ضواحيها في آخر شهر جماد الآخر من سنة 96 و800 للهجرة. وتحسب أو وعمل احتياط على حصار طويل، لذلك بنى له قرية عبارة عن بيوت وكذا، قرية متكاملة، بحيث لو استمر الحصار إلى أن يأتي الشتاء وتتساقط الثلوج تكون هذه القرية تستقيه وقادته وبعض الجنود من شدة البرد والثلوج. معنى ذلك أنه قد عزم أنه لا يبرح ذلك المكان حتى يسقط آخر معقل للمسلمين في الأندلس، وسمى تلك القرية سنتافين، أي مدينة الإيمان المقدس، ولا يزال النصارى يتفاخرون بها إلى الآن ويعتبرونها مدينة مقدسة. وعسكر بها وتجهز لحصار طويل وقتال طويل. كان أمامه إلى أن يصل إلى قرناطة، بعض القرى التي بينه وبين غرناطة مجموعة من القرى على الجبل، وكان هذا الجبل يعتبر هو المكان الذي إن سقط سقطت المدينة، فكان يعتبر من بعض جهات المدينة حماية قوية للمدينة، وكان به مجموعة قرى تسمى قرى الجبل. كان في مقدمة هذه القرى قرية يقال قرية الفخار، وقد بالغ المسلمون في تحصينها لأنها هي المدخل إلى قرى الجبل، إذا سقطت سقطت قرى الجبل وصارت مدينة غرناطة مفتوحة أمام النصارى. فاستطاع فرناندو بهذا الجيش الكثير وما معه من المدفعية أن يسقط القلاع والحصون حول غرناطة حتى وصل إلى قرية الفخار التي هي المدخل الرئيسي إلى قرى الجبل ومن خلالها إلى مدينة غرناطة. لكن المسلمين كانوا يعلمون أهمية هذه القرية وخطورة تجاوزها، وأنه إن تجاوزها ذهبت البلاد، فلذلك حصلت عناية كبيرة بالإمداد والتحصين وكثرة المقاتلين في هذه القرية، واستمات فيها المسلمون استماتة وأبلوا فيها بلاء حسنا، واستمر الحصار والقتال طيلة أشهر، وقتل على أسوار تلك القرية أعداد كبيرة من النصارى ومن المسلمين حتى عجزتهم. واستمر الحال على هذا، وكلما حاول أن يخترقها من جهة تصدى له المسلمون، وقد أثخن المسلمون في النصارى وقتلوا منهم مقتلة، وكان لا يمر يوم ولا ليلة إلا ويثخنون فيهم، حتى كان بعض شجعان الفرسان من المسلمين ينزلون في الليل ويتسللون إلى خنادق النصارى وإلى بعض الطرقات ويتقطعون يقطعون طرق بعض النصارى ويأخذون منهم فيفرون، ويأخذون منهم الإبل الخيول والحمير وبعض الأنعام غنائم وبعض الطعام، حتى كثر اللحم في المدينة في غرناطة لكثرة ما كان يحصل من الغارات الليلية والمجيء بالأغنام والأبقار من جيش العدو. قال صاحب نبذة العصر وهو يؤرخ للأندلس ممن عاصر هذه الأحداث، قال حتى صار اللحم في غرناطة الرطل بدرهم واحد، يعني رخيص جدا بسبب كثرة الغنائم التي كان يأتي بها المسلمون في تسللهم في الليل إلى طرق النصارى وأخذهم هذه الأموال التي معهم. وكانت الحرب يوميا، وكل يوم يحاول النصارى أن يهجموا من جهة من جهات هذه البلاد، والمسلمون يدخلون فيهم ويتصدون لهم، وتحصل خسارات في أهل الإسلام في المال والعتاد والرجال، وتنفق الخيول وتموت بعض الخيول. فكرر فرناندو ما فعله في مالقة، وقام بخندق وبناء سور حول الأماكن في بعض الأماكن في المدينة حتى يطبق عليها الحصار، واستطاع أن يطبق عليها الحصار، ولم يكن لغرناطة مدد إلا من جهة جبال البشرات من وادي آش الذي قد استرده المسلمون في أواخر سنة 95. فكانت الأمداد من الرجال والطعام والأغنام والمال يأتي من وادي البشرات، وكان وادي آش في جبال البشرات ووادي آش مناطق زراعية غنية بالزراعة، كان يأتيهم القمح والدقيق وغيره يمدون الجيش المرابط في غرناطة. لهذا طال أمد الحصار من ربيع الآخر إلى آخر السنة، أي قرابة 7 أشهر والحصار على غرناطة مع القتال، إلا أنه لم يستطيعوا أن يحاصروها من جميع جوانبها، والقتال مستمر وشديد، وبدأ الأمر يضيق على المسلمين أكثر ويشتد الأمر، حيث خلال هذه المدة الطويلة وكل يوم يحصل قاتل في الفرسان وتموت بعض الخيول، وهم ليس لهم مدد إلا من جهة البشرات من وادي آش، والنصارى تأتيهم الأمداد من سائر الأندلس ومن بلاد أوروبا، فكلما يخسر يعوض من الرجال والعتاد والمال، وهم عازمون على فتح البلاد. حتى انتهت سنة 96 هجرية ودخلت سنة 97، وكان دخولها يوم الجمعة. ذهب فصل الصيف وجاء فصل الشتاء، والشتاء في بلاد أوروبا في الأندلس وما فوقها من بلاد أوروبا شتاء قاسيا، فإنها مناطق يشتد فيها البرد وتنزل فيها الثلوج. وليس الإشكال هنا، فقد اعتادوا فإنهم أهل البلد يعرفون أنها ثلوج ويعملون احتياطاتهم لذلك، وإنما كانت المصيبة العظيمة التي حصلت على المسلمين، ولله الأمر من قبل من بعد، أنه مع الضيق الحاصل عليهم وخسارة الرجال والفرسان وموت جملة من الخيول، وبدأ الضعف يحصل في قلة الرجال وقلة الفرسان والخيول، زاد الأمر سوءا أنه لما أقبل فصل الشتاء وتساقطت الثلوج ونزلت بغزارة قطعت عليهم الطريق الذي كان يمشي عليه من يمدونهم بالمال والعتاد والسلاح من البشرات من جبال البشرات إلى غرناطة، تساقطت الثلوج حتى سدت تلك الطرق، فصار لا يمكن أن يأتيهم شيء من المدد من وادي أش لأن الطرق صارت مقفلة بسبب كثرة الثلوج. فصبر المسلمون داخل المدينة وبدأت الأعداد تقل والحصار مستمر والمعارك مستمرة والأعداد تقل والخيول تنفق، وبدأت المجاعة تشتد لأن بدأت المؤن تنفد، المدد الذي كان يأتيهم من البشرات انقطع بسبب ما حصل من الثلوج، والله المستعان. فلما رأى أهل المدينة من عقلاء ووجهاء أن الأمر كل يوم يضيق عليهم، حتى لو انفرج هذا وفتحت الطريق فقد صاروا في حالة من قلة الرجال والفرسان ومات جملة من الخيول من شدة البرد والجوع، وصار بعض الناس يتماوتون بردا وجوعا، فعندئذ دخل بعض العقلاء وبعض وجهاء المدينة، بعض وجهاء المدينة والقادة والتجار إلى أبي عبد الله الصغير، وعرضوا عليه أن ينزل في لطلب الصلح وأن يرسل إلى فرناندو يطلب منه الصلح ويدخل فيما دخل فيه أهل مالقة، بمعنى آخر يسلم المدينة لهم ويشترط للسكان ولرعايا شروطا يحفظ لهم دينهم وكرامتهم وتصان لهم حقوقهم، ويشترط لنفسه أن يعطى منطقة في الأندلس تكون تحت حكمه وغلاتها له ورعاياها تحت حكمه، وإن كان في الأصل يكون تابعا لملوك النصرانية كواليا من ولاتهم، إلا أنه يكون له حكم ذاتي في المنطقة التي يعطونها. فبدأت المراسلات بينهم ورأى
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
1: الخسائر في الطرفين والنصارى قد خسروا أضعاف ما خسره المسلمون، ففرح فرناندو في ذلك وجعل يعد ويمني وأنه يشترط ما يشاء فقط يسلم المدينة، ويشترط ما يشاء لنفسه ولأهل بلده ولرعاي المدينة، فوضعت شروط كثيرة وتفاوضوا على هذه الشروط حتى بلغت مواد هذا الصلح ومعاهدة التسليم 56 مادة، 56 نقطة فيها ما فيها من المصالح الطرفين، ومنها الحرية الدينية وأن لا يؤخذ من المسلمين من الضرائب إلا ما كانوا يعطونه لسلطان المسلمين على ما فعله في المدن السابقة، وأن لا يؤذن في مساجدهم ولا دور عباداتهم، وأن لا يسمح للنصارى بالتزوج من المسلمات، ومن اعتدى على مسلمة أو كذا فإنه يقتل. أعطوهم صلاحيات طمعوهم بها وأغروهم بها، وفي الحقيقة لم يكن هناك حل آخر، فكانت تعتبر هذه الصلاحيات وهذه النقاط في هذه المعاهدة رآها أهل الغرناطة فرجا وأمورا بعضهم ما كان يحلم بها وما كان يظن أن هذا سيحصل ما حصل عليهم من الشدة وإحاطة الأعداء بهم. وتمت هذه المعاهدة، وكان من جملتها بعد أن احتاط أبو عبد الله الصغير لرعاياه وشعب غرناطة غاية الاحتياط، واشترط لهم من الحقوق في الحقيقة أنه اشترط لهم أمور كبيرة وعظيمة وافق عليها فرناندو وزوجته النصرانية إيزابيلا، واشترط أبو عبد الله الصغير أن يشهد على هذه الاتفاقية ويوقع عليها باب الفاتيكان، باب النصارى في أوروبا، فوافق عليها ووضع عليها ختمة، وشهد على ذلك كبار الباباوات والأساقفة، وحلفوا على ذلك الأيمان أنهم لا ينقضونها، لكن كان هذا كله عبارة عن خديعة واستدراج، لأنه بعدها بسنوات يسيرة بدأ المكر ونقض هذه المعاهدة، وحصلت أمور يشيب لها الرأس. وكان من جملة الاتفاقية أن أبا عبد الله الصغير آخر السلاطين يعطى حصن اندراش ويكون واليا على وادي آش على البشرات منطقة الشرقية، ويكون واليا عليها ونائبا لملك النصرانية معترفا بهم، ولكن يكون له حكم ذاتي ولا يعتدى عليه ولا على مساجدهم ولا إلى آخر من تلك معاهدات، وأن تكون ضرائب تلك البلاد وعطاياها وغلولها له. فحصل اتفاق على هذا، وتم تسليم المدينة، ودخلها النصارى في محرم، ودخلوا إلى قصر الحمراء، ذلك القصر العظيم الذي صار الآن متحفا، ودخلوا إلى غرناطة، وسلمت المدينة، وانطلق أبو عبد الله الصغير بعد أن اشترط النصارى أن يضع المسلمون في غرناطة 50 رهينة، يضعون 50 رهينة من العقلاء والوجهاء في المدينة، خوفا من أنهم إذا دخلوا المدينة يغدر بهم المسلمون، حتى يتم رحلة التسليم تماما ويتم تأمين المدينة من قبل جنودهم. فتمت الاتفاقية كما حصل وكما اتفقوا عليها، ولم يحصل النقل من أحدهما في بادئ الأمر. وخرج أبو عبد الله الصغير من غرناطة ومن حصنه الكبير ومن قصره العظيم قصر الحمراء، متوجها إلى وادي آش إلى جبال البشرات، حيث اشترط على النصارى أن يكون له مع غلوله ورعاياه. وسلمت مدينة غرناطة في أوائل سنة 897 بعد أن حكمها المسلمون 805 سنوات، والإسلام فيها وفي ربيعها وتحت حكمها الإسلام، وكانت آخر معقل من معاقل المسلمين في بلاد الأندلس، وبسقوطها انتهى حكم المسلمين في بلاد الأندلس. وصل إلى وادي آش واستمر فيه فترة، وضاق به الحال، والنصارى يضيقون عليه بطرق غير مباشرة، وأنه صار عبارة عن تابع للنصارى لا يخرج عن كلمتهم ولا عن حكمهم ولا عن أقوالهم، فلم يرتضي نفسه هذه الذلة وهذه المهانة، ورأى أن الأمر ربما يسوء أكثر. وسلط عليه النصارى كما سلطوا على عمه من قبل أبو عبد الله الزغل، سلطوا عليه بعض وزرائه الذين يشترون بالمال، وباعوا دينهم باعوا آخرتهم بالدنيا، فسلطهم عليهم وجعلوا يقنعون ويحثون، وأنه لا داعي للبقاء، وأنه يخرج له إلى بلاد المغرب ليأمن على نفسه وعلى نسائه ويبيع أملاكه قبل أن يتغير عليه ملك النصرانية، وهم من جهة كانوا محقون، ومن جهة إنما أرادوا ذلك لأنهم قد باعوا ذممهم وخانوا دينهم ووطنهم، لكن كان هذا في صالحه في الحقيقة، فلم يزالوا به حتى اقتنع بذلك، وأرسلهم إلى فرناندو يعرض عليه أن يبيع له جميع أملاكه الخاصة به، وأن يستلم الثمن نقدا، وأن يجوزه هو ومن معه ومن يختار من رجاله وأسرته وسائر أفراد قبيلته والأسرة الحاكمة، ويحملهم فرناندو بسفنه ويقوم بحمايته حتى يوصله إلى المغرب. فحصل اتفاق على هذا، وجيء بالسفن وحمل وركب عليها أبو عبد الله الصغير ومن معه مما اشترط وسائر الأسرة الحاكمة، ودفع له ثمن جميع أمواله، وخرج من بلاد الأندلس من جبال البشرات عبر ساحل مالقة متوجها إلى مليلة المدينة المغربية، ثم منها إلى مدينة فاس، وكاتب ملكها السلطان محمد الوطاسي، وكاتبه قبل أن يذهب إليه، وطلب منه أن يكون عنده في بلاده وأن يقبله عنده كلاجئ وكنازح ونزيل عنده، فقبله ورحب به وأعطاه مكانا وأرضا في مدينة فاس، بنى له فيها قصورا ومكانا له ولأسرته ولأتباعه ممن خرج معه. وخرج بخروجه جماعة من المسلمين إلى بلاد المغرب، وبقية المسلمين ارتضوا أن يبقوا هناك للحفاظ على أموالهم، كان بعض المسلمين بخروج السلطان قد بدأوا يتجهزون للخروج، لكن حصلت حادثة، وذلك أنه بعد وصول السلطان إلى المغرب بفترة يسيرة حصل قحط ومجاعة في بلاد المغرب، حتى مات جماعات من الناس من الجوع وحصلت شدة، فرجع بعض المسلمين الذين كانوا قد ذهبوا إلى المغرب رجعوا إلى الأندلس وقابلوا أن يبقوا تحت حكم النصارى لما رأوا من الشدة والقحط في بلاد المغرب، وصاروا يذكرون للمسلمين هناك يعني ما عاينوه من القحط والشدة والأمور العظيمة التي حصلت، فثبطوهم عن الهجرة من الأندلس إلى المغرب، وفضل كثير منهم أن يبقى في الأندلس تحت حكم النصارى، وهم ما عرفوا بعد ذلك بالمدجنين، المسلم الذي يبقى في بلاد يحكم النصارى وتحت حكمهم بالمدجنين، واستمروا هناك. وخرج أبو عبد الله الصغير، وبخروجه انتهى حكم المسلمين تماما، لأنه كان وإن كان موجودا كان له شيء من الحكم الذاتي في البشرات، فلما خرج انتهى حكم المسلمين وزالت دولة الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية، ولم يبقى إلا فيها إلا بعض المسلمين الذين ظلوا تحت حكم النصارى باسم المدجنين، وانتهت دولة الإسلام في سنة أواخر سنة 897 للهجرة. وبهذا الخروج كان السقوط النهائي والأخير لبلاد الأندلس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع هذه الأحداث المتسارعة المتلاحقة والأنباء تصل إلى المسلمين في كل مكان، كانت صدمة كبيرة، وكان لهذا صدى مؤلم في سائر بلاد الإسلام، لكن لم يكن باليد حيلة، فالمماليك دولة المماليك مع نزاع مع دولة العثمانيين، وهما الدولتان العظيمتان للمسلمين في تنازع وقتال، وكل يريد أن يستحوذ على ملك الآخر، والعثمانيين يريدون التوسع، والمماليك يريدون الحفاظ على أملاكهم، وإنما يتسلط النصارى ويتفرغون للمسلمين عند عدم وجود الناصر بسبب النزاع والشقاق. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مصبروا إن الله مع الصابرين. فما يأتي من النزاع والشقاق إلا الضعف وتمكن الأعداء، هذه سنة الله جل وعلا التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، فيحصل الفرقة ويحصل الضعف وتسلط الأعداء وتكثر الخيانات ويكثر الشر حتى يحصل هذا الضعف العظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت من أعظم الفجائع ومن أشد الكوارث على بلاد الإسلام أن تكون بلاد يحكمها المسلمون أكثر من 8 قرون 805 سنوات، ثم تتحول فجأة إلى ديار كفر، ثم تنتهي فجأة وينتهي منها شعار أهل الإسلام إلا في أفراد وجماعات تحت الاستضعاف ورحمة النصارى، مع ما حصل بعد ذلك من الأمور الشديدة والمؤلمة، فإنا لله وإليه راجعون. وقد ذكر بعض المؤرخين النصارى أن أبا عبد الله الصغير محمد بن علي بن سعد النصري آخر ملوك بني الأحمر وآخر ملوك المسلمين في بلاد الأندلس، أنه لما خرج معه أمه ومعه حاشيته وصعد على تل، فجعل ينظر إلى غرناطة، فلما نظر إلى غرناطة من ذلك التل من الجبل خارج غرناطة، نظر إلى تلك المدينة العظيمة وإلى ما فيها وما من العمران والحضارة، فجعلت عيناه تذرفان بالدموع يبكي، فزيرته أمه عائشة الحرة وقالت له: فلتبكي ملكا فلتبكي كالنساء، يعني الرجال ما يبكون شيء قد انتهى وضاع، فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. هذه الرواية لم يذكرها عامة المؤرخين العرب الذين أرخوا لبلاد الأندلس وسقوطها، وإنما ذكرها بعض مؤرخي النصرانية. والمنتصر قد يتفنن في عبارات وأمور وأشياء، ولكن الله أعلم، قد تكون صحيحة أغفلها بعض المؤرخين عمدا، أو أنهم لم يحضروها ولم تنقل، وقد تكون من ما اخترعه النصارى لزيادة الشماتة بالمسلمين، وإلا فالعبارة عبارة حقيقية، فإن من لم يقدر أن يقف كالرجال سيأتي يوم يبكي فيه كالنساء، فلتبكي كالنساء ملكا لن تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. لذلك هذا التل الذي وقف عليه أبو عبد الله الصغير قد أطلق عليه النصارى اسما لا زال إلى الآن، وترجمته بالعربية زفرة العرب الأخير، زفرة أي بكاؤه وحزنه وندمه آخر ما كان عند خروجه من بلاد الأندلس. فكانت هذه الأحداث المؤلمة العظيمة التي سقطت بها دولة عظيمة عريقة استمدت لقرون وقامت فيها دول وسلطنات وخلافات وجرت فيها أحداث وأمور عظيمة مفرحة مبكية وآمال وآلام، وحصل فيها من الأمور ما مر معنا أثناء سردنا لهذه القصة العظيمة، قصة الأندلس بين مجدها وفتحها وبين وأدها ودفنها وانتهائها وسقوطها. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله جل وعلا أن يخلف للإسلام والمسلمين بخير، ونرد إليهم مجدهم وعزهم، وأن يمكن لهم في البلاد والعباد. وكان فيها

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلك

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

جاءكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى.

يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله

إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا

به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

0: إلى صراط مستقيم.
1: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم.

من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

إنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثل

يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

أتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل.

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات

الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: على تقدير جوائز صرفها غير ما صرفتها إليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أن يقال لهم: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب يا محمد خليل، ما الجواب؟ نعم، هو أعلم بالله من نفسه. ها؟ لا. طيب، ويسأل: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. طيب، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله عز وجل؟ فسيقول ضلع، سيقول لا. ثم يقال: هل تظن أن الله أراد أن يضل عباده بما أخبر به عن نفسه؟ جمعة، نعم لا. إذن ما المانع من الأخذ بظاهره؟ يحيى، ليس له حجة ما دام كل هذه يقر بها سواء بنعم أو لا، فليس له حجة. طيب، بقي علينا ما جاء في السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نخاطب كما قلنا في القرآن: هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ الأخ سيقول لا. طيب، هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه حق وصدق أو لا؟ سيقول نعم. تمام، هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير؟ نعم. سعود، سعد بن سعود، ها؟ إيه، أنت تجاوب عن سعد بن سعود ولا أو كلهم جيم الراتب أو تحية المسجد؟ طيب، لا بأس. هل تعلم أن أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق؟ الأخ نعم. نعم لا، سيقول لا، لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقال له مبتدأ الدرس اليوم: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ إذن إذا لم يثبت فهذا يعني الجبن التام وأنه لا شجاعة عنده، بل إننا نشك في جوابات التي سبقت إذا كان لا يقر بأنها حقيقة، لأن إجاباته السابقة تستلزم أن يكون مؤمنا بأن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله إيش؟ على حق وصدق وعلى حقيقة، ما فيه تحريف. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ والاستفهام هنا للإنكار، يعني سبحان الله، تجب أن تقر بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله، ثم تقدم على أن تحرف ذلك عن موضعه. وإذا قال الله عن نفسه شيئا وجب علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله النصوص لا تتعارض، فالنصوص المثبتة تقرن بالنصوص النافية فيقال له وجه لكن ليس كمثله شيء، له قدم لكن ليس كمثله شيء، كما قال الرازي وهو من أئمة الكلام العظماء، قال: أقرع في الإثبات قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وأقرع في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه خاض علم الكلام وعلم المنطق ولم ينتهي فيه إلى شيء. حتى إن بعض العلماء قال: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. والشك عند الموت آخر ساعة. فلهذا أنصح نفسي وإياكم ألا تتعمقوا فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عن رسوله، قول سمعنا وصدقنا ولا تتعرض لشيء. كثيرا ما يناقش بعض الناس: إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يثبت الملل لله وما أشبه ذلك. لماذا لا تتكلم بهذا؟ قل كما قال الرسول: لا، إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من الثواب والجزاء حتى تملوا من العمل، بس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما سكت عنه الصحابة. لله تعالى أصابع 10، 20، 30، 40، ما لنا حق نتكلم بهذا. نقول نؤمن بما جاء به النص، لله أصابع والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمذكور في حديث ابن مسعود في قصة الحبر من اليهود 5 أصابع. لكن هل هي لا تزيد؟ يجب علينا السكوت. أسلم لنا وأطهر لقلوبنا وأحسن لخاتمتنا التعمق والجدل في الأحكام التي تتعلق بأفعالنا نحن. ما يتعلق بأفعالنا لا بأس، ابحث وناقش وقل اللوازم وكل شيء، لكن ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته كن أديبا، كن أديبا، لا تتعرض لشيء. وأنت إذا فعلت هذا سوف تخصم كل إنسان، كل إنسان ستخصمه، لأن معك سيفا حادا وسهما ثاقبا، ألا وهو التمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة. أقول هكذا قال الرسول ولا أتعداه في أمور الغيب، هكذا قال الله ولا أتعداه في أمور الغيب، ولا أقول لازم كذا ولازم كذا، هو لا يلزمني، حتى لا يلزمني أيضا أن أمثل بشيء يقرب المعنى إلا إذا علمت أن في ذلك فائدة وأن صاحبي يريد الوصول إلى الحقيقة، فلا بأس أن أمثل بشيء محسوس حتى يعقل. فهذه مسألة خطيرة جدا في الواقع، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال: ومن جملة الإنكار: وماذا يضيرك، أي يضرك، إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. ما الذي يضيرك؟ عجيب، لا يضر شيء، بل هو اللي يضر. أفليس هذا يعني إثبات أسلم لك وأقوى من جوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ بلى والله أسلم وأثبت وأقوم. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر، أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ الجواب: بلى والله مخاطرة. ليش؟ قال: فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. واضح؟ نعم. إذا صرفت مثلا الاستواء إلى الاستيلاء، ألا يجوز أن يكون الاستواء هنا بمعنى غير الاستيلاء؟ الجواب: بلى. إذن أنت أثبت ما ليس لك به علم ونفيت ما هو ظاهر القرآن والسنة. فالمسألة خطيرة، ولا تجادل، لا تجادل إلا إذا تعين عليك المجادلة لبيان الحق، وإلا فسد باب الجدل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أوتي قوم من الجدل إلا ضلوا. طيب، الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. وزدنا في الكلام على أهل التعطيل لأن المسلمين ابتلوا بهم في الواقع. هناك معتزلة، هناك جهمية، هناك أشاعرة، وهم كثيرون. فلذلك لابد أن يكون لدينا ذخيرة. إن شئتم فقل ندافع بهؤلاء، وإن شئتم فقولوا إيش نهاجم هؤلاء. والحمد لله الأمر واضح، واضح وظاهر، والعقول ليس لها تحكم ولا حكم ولا تحكيم في هذا الباب. فمن اللازم من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وما صرفوها عن ظاهرها إلا أنهم ظنوا نعم أنها تستلزم تشبيه الله بخلقه، أو توهم ذلك. فإذا كانوا يعتقدون هذا أنها تستلزم التشبيه فهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم التشبيه، وإن كان يرون أنها توهم وإن لم تدل على التشبيه فهذا من أجل أن لا يتوهم أحد أنها تستلزم التشبيه. وفي عقيدة الأشاعرة كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كلام هذا حق، لكن هو باطل من جهة ما يريد، باطل من جهة ما يريد، لأن يريد أن جميع النصوص الصفات المثبتة توهم التشبيه. طيب وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله كفر لا شك في هذا، لأن مدار الكفر على شيئين: جحد أو استكبار. الجحد يعني التكذيب، والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد. الجحد لو جحد الإنسان سنة مما ثبت فهو كافر، الاستكبار قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل أو يأمره رسوله، فحينئذ يكون كفرا لأن هذا مصحوب بعقيدة، مصحوب بعقيدة. لكن لو أن إنسان مثلا ترك الزكاة مع إقراره بأنها فريضة لكن تهاون، فهل نقول إنه كافر؟ لا، لأن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو ترك الصلاة فهو كافر لأن الأدلة تدل على هذا، فيكون العمل الآن منه ما يكون تركه كفرا ومن الأعمال ما لا يكون تركه كفرا، إلا إذا كان مصحوبا بعقيدة يعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل فيمتثل أمره، فهذا لا شك في كفره. ولهذا نقول إن إبليس كفر لأنه استكبر. ولهذا في القرآن ثلاث آيات: آية فيها أبى واستكبر، وآية فيها أبى وليس فيها استكبر، وآية فيها استكبر وليس فيها أبى، مما يدل على الاستكبار أو الإباء كفر، وإذا اجتمع صار أشد وأشد. طيب إذا من شبه الله بخلقه فقد كفر، لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا عكس الأول. الأول غلا في الإثبات، والثاني غلا في التنزيه، فجحد ما وصف الله به نفسه فإنه يكون كافرا. واعلم أن من جحد ما وصف به نفسه فهو على قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب، فهذا لا شك في كفر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لم يستوي الله على العرش، هذا كافر لأنه مكذب لله. الثاني أن يكون جحده جحد تأويل، بأن يقول هو مستوى على عرشه لكن معنى الاستوى كذا، هذا لا يكفر إلا في بعض الصور. إذا قال قائل إن الله ليس له يد، ما ليكون جواب يجب أن تملأ أفواهكم من هذا، كافر. ليش؟ لأن جحد تكذيب. إذا قال له يد لكن المراد بها كذا، فهذا لا يكفر إلا أنه قد يكفر في بعض الأشياء التي لا يمكن فيها التأويل، فإنه لا يقبل منه. يقول وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. صدق رضي الله عنه ورحمه، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، بل هو حق على حقيقته دون تكييف أو تمثيل، كما هي القاعدة عند أهل السنة والحمد لله. ومن المعلوم أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، ما في أشكال. لا يمكن أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كفرا، ولا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن الله تعالى إنما بين الهدى وأوضحه، وأراد من العباد أن يهتدوا ولا يضل. فكيف يقال إن ظاهر القرآن والسنة كفر؟ والذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص التشبيه فنؤول، يدعون أن ظاهرها عجيب كفر وضلال والعياذ بالله. طيب، ثانيا من اللوازم الباطلة أن كتاب الله، يعني يلزم على كلامهم أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين له فيه فيما نعم لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان، يعني على كلام هؤلاء يلزم أن هذا القرآن الذي وصف بهذه الأوصاف لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته. أفهمتم؟ وهذا لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه على زعمهم بين ما هو نعم بين ما ليس لائقا بالله، فاختاروا أن يؤولوه. ثالثا من اللوازم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنه حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. صحيح، نقول لأهل التأويل المعطلة أين الطريق في كلام الرسول أو الصحابة؟ إذا كان الحق فيما قلتم لازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والأئمة إما قاصرين أو مقصرين، لا بد إما قاصرين لم يصلوا إلى المعنى الصحيح، وإما مقصرين لم يبينوا للناس المعنى الصحيح. فليس مذهب أهل التأويل موجودا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في كلام الصحابة، ولا في كلام التابعين لهم بإحسان، ولا في كلام أئمة السلام. فهم إما قاصرون أو مقصرون، لا بد من هذا. وكلاهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة كلاهما باطل. نعم، فيما ذهب إلى أهل التطهير في صفة الله وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وإئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. أظن الوجه هذا واضح، مع أنه يكفي وجه واحد، لكن كلما تكاثرت الأدلة قوي المراد. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاءت من الشرائع، بل هو أي معرفة الله زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله إما التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا هو اللازم ولا بد، لأن مرجع إثبات الصفات أو نفيها عند أهل التعطيل هو العقل، فاتفقوا على أن ما دل العقل على خلافه فهو مرفوض مردود، وما دل على إثباته فهو ثابت، وما لم يدل على إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين، أكثرهم ردح وقال لا بد من دليل مثبت، وبعضهم توقف فيه قال ما دام ما في دليل من العقل على الرد أو الإثبات فلنتوقف. فصاروا ثلاثة أقسام، الأول أو الثلاث أحوال في الواقع. الحال الأولى إذا دل العقل على ثبوت الصفة أو نفيها إيش أثبتوها أو نفوها. الثاني إذا دل العقل على نفي ما ثبت في الكتاب والسنة نفوها. ثم لهم في هذا طريقة، الطريق الأول التكذيب إذا أمكن، والثاني التحريف إذا لم يمكن. مثلا في السنة لهم مجال في التكذيب، ولهذا كذبوا وقالوا كل ما ثبت من الصفات بخبر الواحد فهو مردود، ولا تثبت العقيدة بخبر الواحد. أما القرآن لا يستطيعون أن يقولوا هكذا، طريق فيه إيش؟ التحريف، ما يستطيعون أن ينكروه، ثابت بالتواتر الذي ليس فوقه تواتر. طيب إذا كان العقل لا يقتضي إثبات هذه الصفة ولا نفيها وهي موجودة في القرآن، ماذا يقولون؟ انقسموا قسمين، بعضهم قال ينكرها لأنه لا بد من أن يدل العقل عليها، وما لم يدل عليه العقل فهو مرفوض، وبعضهم قال نتوقف فيه. وهذه جرأة والعياذ بالله، جرأة عظيمة. هذا ثبت في القرآن والسنة وأنت تقول نتوقف فيه مع أن الواجب قبوله. طيب، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومتى يجدون سبيلا؟ في الكتاب ولا في السنة؟ نعم، في السنة. ولهذا ردوا خبر الآحاد في العقائد، إن لم يجد سبيلا كالقرآن أو السنة المتواترة حرفوها، يعني ما يستطيعون أن يردوها. مش بعد عندكم؟ خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجب، وفي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن أن ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذا أيضا مهم الوجه، أن يقال إنه يلزم منه نفي ما أثبته الله في قوله تعالى وجاء ربك، قال المراد جاء أمر ربك، فهي مجاز عن مجيء الأمر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفي. ولهذا استدل الشنقيطي رحمه الله على منع على منع المجاز في القرآن بأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. فأنت مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، كل واحد يقدر يقول هذا ليس بأسد، نفي صريح، هذا ليس بأسد. فإذا قلنا وجاء ربك إنه مجاز عن مجيء أمره، قلنا إذن يصح أن تقول إن الله لم يجئ، ولا لا؟ لأن المجاز يصح نفيه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، أن يقال فيما أثبته الله لنفسه من الصفات إنه يجوز نفيها. فالحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق. الإنسان إذا قرأ أقوال الناس ونيل لهم ونيح لهم يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويسأل الله الثبات، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه فهو على خطر. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. يعني من أهل التعطيل من طرد القاعدة وقال يجب أن لا نثبت لله صفات، مثل من المعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا إنها أعلام محضة مجردة عن كل معنى، والصفات الخبرية معلومة، اتفقوا هم والأشاعرة على نفيها. ومنهم من تناقض فأثبت البعض الذي زعم أن العقل دل عليه ونفى الباقي الذي لم يدل عليه العقل كالأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أو الحسن الأشعري إمام لا شك، كان في أول أمره على مذهب المعتزلة وبقي عليه 40 سنة، ثم تبين له بطلان وأعلن على رؤوس الأشهاد وبعد صلاة الجمعة أن مذهبه يعني مذهبهم أي المعتزلة باطل، وبين بطلانه وصار يرد عليهم بشدة. ثم لزم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ منه مذهب، لكن ليس المذهب الذي أخذه ليس صريحا بل فيه شائبة، وأخذ عنه أي عن الأشعري في هذه الفترة جماعة من العلماء ونشروا هذا المذهب، وصار هو المذهب السائد لمن؟ للأشاعرة. ثم إن الله من على أبي الحسن لحسن نيته وسلامة طويته فاعتنق مذهب أهل السنة، وأعلن في كتابه الذي هو من آخر كتبه الإبانة، أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك نقول لمن كانوا أشاعر على مذهبه: إن كنتم صادقين فارجعوا كما رجع، لأن التأسي يقتضي هكذا أن يثبت على ما ثبت عليه وأن يترك ما لم يثبت عليه. أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفى ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فيقال لهم في بيان التناقض: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بدليل السمع أيضا. يعني جوابنا على هؤلاء، وانتبهوا لهذا الجواب، أن نقول إنه يمكن أن نثبت أن العقل يدل على ما نفيتموه، هذه واحد. ثانيا، إذا قدرنا أن العقل لا يثبته فقد أثبته السمع، وإذا ثبت السمع بالسمع وجب قبوله، لأن السمع مورد للعقل، السمع مورد للعقل، وإذا كان مورد للعقل فإنما ثبت بالسمع وجب أن يقال إنه مقبول، لأن العقل لا ينافيه، والمراد بالعقل العقل الصريح. مثال ذلك الرحمة، نعم، مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، ومع ذلك لم يثبت الإرادة على ما أثبته أهل السنة بل على وجه آخر. فلننظر، الإرادة أثبتوها وقالوا في إثباتها بالدليل العقلي إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ببعض بما تختص به يدل على أن هناك إرادة. أليس الجميع يؤمنون بأن الخلق خلق الله، الآدمي وبهيمة الأنعام والسباع وغير ذلك، الخلق خلق الله، متفقون على هذا. كيف اختلف هذا الخلق؟ بإيش؟ بالإرادة. فتخصيص بعض المخلوقات بما تختص به يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون الآدمي على ما كان عليه فكان، أن يكون الفرس على ما كان عليه فكان، يكون الجمل على ما كان عليه فكان، وهذا يدل على الإرادة. هذا حق ولا باطل؟ حق، نؤمن به. كما أن السمع دل على إرادة الله في القرآن كثير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنهم نفوا صفة الرحمة وقالوا إن الرحمة لا يمكن أن يوصف الله بها، لأنها تدل على رقة ولين وانعطاف وما أشبه ذلك مما ذكروا، وهذا نقص، هذا نقص. وغفلوا عن دلالة العقل عليها. ما هو؟ هذه النعم الكثيرة الشاملة وانتفاع النقم ألا يدل على الرحمة؟ نعم يدل على الرحمة، بل دلالته على الرحمة أوضح بكثير من دلالة الإرادة على من دلالة التخصيص على الإرادة. حتى العامي يخرج من بيته إثر المطر ويقول: من رحمة الله مطرنا بكذا، فيستدل بالمطر على رحمة الله، فيقال لهم: العقل يدل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من النعم الكثيرة واندفاع النقم، ودلالة العقل على الرحمة أجلى وأظهر وأوضح من دلالة التخصيص على الإرادة. نعم، نأخذ بكلام المؤلف: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فقوله تعالى نعم فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. طيب وأما ونفو الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. والنعمة كما تعلمون شيء منفصل عن الله عز وجل مخلوق، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، أليس كذلك؟

0: معرفة الله وأسمائه وصفاته. لماذا؟
1: معنى المقابلة من الناس.
0: نعم.
1: هو أن الثقة يعني يقولون في يعني شبه يريدون يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت أنه في كتابه متشابه لا يعرف أوله إلا الله وراسخ في العلم. وإذا كان أن القرآن متشابه لا يعرف أوله إلا الله والله سبحانه وتعالى خاتم قريش العرب في ذلك الوقت، فكيف يكون المقابلة الذي هو المقصود؟ وإذا كان المقابلة الذي هو المقصود لما أحتاج أن يعلمه في العلم ولما أحتاج أن يكون الراسخ في العلم هم الذين يختصون به؟ ثم قال ان هذا القواعد الذي تقاعدونه الان وتلزمونه به ليست موجوده، هذه من البدع فكيف تلزمون القواعد غير موجوده كانت؟
0: نعم. طيب نقول الحمد لله صدق الله ورسوله، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذا دليل على انكم ان قلوبكم فيها زيغ، والا لسلكتم مسلك اولي العلم من السابقين. فهم ما قالوا هذا، ايتونا بحرف واحد يدل على مداهم في الملك ما يستطيعون. نعم.
2: الحسن الأشعري.
0: نعم.
2: هل كان تراجعه تراجع كلي أم أدركته المنية قبل أن يعني يصحح كل ما عنده؟ أنا في كتبه المتأخرة.
0: نعم.
2: يثبت الصفات الخبرية فقط ولا يثبت صفات الأفعال، يعني مثل الإبانة.
0: نعم.
2: يظل يقول بعض الأقوال يعني يخالف فيها أهل السنة، وما ثبت عنه في الرجوع غير يعني الكلمة العامة التي قالها أنا على منها بحث.
0: نعم.
2: فهل نقول ان رجوعه يعني كان
0: ما دام الرجل التزم بمذهب الامام احمد فالاصل انه يقول بكل ما يقول، هذا الاصل، حتى نجد في كتابه الابانه او ان كان هناك كتاب اخر متاخر ما ينافي ذلك، هذا هو الاصل.
2: توفي قبل ان يصحح هذه الاخطاء؟
0: شلون؟
2: توفي قبل ان يصحح الاخطاء هذه؟
0: ما ندري، لابد ان ننظر هل في كتابه الابانه وما اشبهه من الكتب المتاخره هل فيها ما ينافي مذهب السنة؟ أبدا لا، لا يمكن. اللهم لك في مسائل الإيمان أو مسائل الأفعال ربما يكون، لكن مسألة الصفات على مذهب الإمام أحمد لا شك، كل ما ساقه من الأمثلة يدل على هذا. نعم.
1: دليل الإعراب
0: والتركيب
1: ذكر كتاب الإمام
0: الإعراب.
1: الإعراب
0: من؟ نعم. نعم. نعم.
1: خاصة من بعض وكانت
0: عصا
1: الحسن الأشعري.
0: نعم.
1: كان
0: يظن
1: مذهب
0: الإمام
1: أحمد
0: تفويض. نعم.
1: حتى
0: عند الأخير
1: الحاجة كان
0: يظنها تفويض. نعم. لكن هل كل ما يظنه الناس في مذهب الإمام أحمد هل هو حق؟ الآن المعروف مثلا عند بعض الأئمة أئمة الحديث أن مذهب السنة هو التفويض، هذا هكذا يقول، مع أن نقول التفويض إن أرادوا به تفويض المعنى فهذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى لا شك، وإن أرادوا تفويض الكيفية فهذا حق، فهذا حق ولا شك فيه. وكما قلت الأخ الأصل أن كل ما كان عليه الإمام أحمد فعليه الأشعري، هذا الأصل، وإذا وجد ما يخالف فقد يكون في بعض المسائل لا سيما في مسائل الإيمان أو مسائل القدر يمكن.
3: وإنكم فهمتم أكثر من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكلفون
0: انفسكم بالاتباع او تقريركم؟ لا شك انهم محجوجون، هم ليس لهم حجه في الواقع الا مكابره، والمكابره مشكله، المكابر ما يمكن تكون ابدا، اخر ما يقول إيه نعم ولو، اذا قال ولو خلاص ما انا مهزوم. اي نعم.
3: انتم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب الله
0: لا هم يقول الرسول ما يقدرون يقول احنا اعلم.
3: طيب
0: صدقت انا اوافقك على هذا. ها؟
3: الرب الذي
0: يعني
3: يثبتون فيه
0: ربوبيته
3: ليس له صفات.
0: صحيح، هذا ايضا من الادله على انهم خاطئون جدا، لان ربا ليس له صفات كامله ما يصح ان يكون ربا. نعم.
3: حتى في افعاله يمكن انه يعني اذا دل القران على يعني فعل معين ينكرونه.
0: لهم ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله، ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله ما ينكرون. يعني نرجع إلى الكتاب.
3: كيف؟ علامات
0: النجاة عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله. لا، صحة نفي، صحة نفيه، ثم ابتدع وقال ونفي ما أثبته الله. نعود إلى الكلام فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية نعم بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عدداً

0: تنوعا من أدلة الإرادة، وهذا معلوم بالتتبع. القرآن مملوء من ذكر الرحمة، وأما الإرادة فهي أقل بكثير منها. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء، ولم ترد الإرادة بالاسم، ما فيها المريد، ولم ترد أيضا بالوصف، ما فيه ذو إرادة، إنما جاءت بإيش؟ بالفعل فقط. ويمكن يعني نقول الرحمة ثابتة بالسمع، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تثرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. أظن واضح. نعم. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله منزه عن ذلك. الأقوال الباطلة سبحان الله العظيم تبين بطلانها. نقول إذا كان هذا الاستلزام الرقة واللين، فنقول لو كانت مستقيمة، يعني لو أردنا أن نبطل الرحمة بمثل هذا، لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. منزه عن إيش؟
1: اقلب الشريط من فضلك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: خالي كان على خير ويعرف الحق ويكره الرافضة، وكان متحمس لقتالهم، ثم بعد ذلك جالسهم وهو يعرف أنهم يسبون الصحابة ويعرف عقيدتهم، ثم خرج دورة معهم فما رجع إلا رافضيا خبيثا يثني على الرافضة وينكر عذاب القبر ويحلف أن الحق معهم، فهجرته ولم أكلمه البتة، فهل فعلي صحيح؟
3: أمر طبيعي أن من جالس جانس، دلت على ذلك أدلة القرآن والسنة، وأن المجالسة كمثل الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لهذا هم يحرصون على المجالسة كثيرا، وسائر أهل الباطل يحرصون بشدة على مجالسة من يريدون جرفه إليهم بما يسمى بالدورات، أو كذلك ما يسمى ب لقاءاتهم التي يجعلونها وأنديتهم واجتماعاتهم وغير ذلك. ثم إن الشبهات فتاكة والقلوب ضعيفة، فلا يركن أحد على ذكائه أو بعض اطلاعه، عليه أن يجانب جلساء السوء أيا كانوا، سواء كانوا كفارا أو فساقا أو ضلالا أو مبتدعة، ضلال مبتدعة يجانبهم، وإذا ابتلي بشيء من المجالس في ذلك دعا، وكان له الدعوة هو الذي يدعو، لا هم يدعون، فإن رأى أنه سيدعى أو سيدعى من وراءه جانب ذلك وزايله وابتعد ونعى بنفسه عن الانحراف. من سمع بالدجال فلينع عنه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكثرة المساس يذهب الإحساس، فقد تكون أنت تحس حاسة السمع وحاسة الحيوية الدينية من هذا الشخص الباطل، لكن هو لما أكثر المساس والمجالسة ذهب إحساسه وذهبت غيرته وتغيرت فطرته، فتغير الفطر، فلا ضير الحال هذا على مجانبة من تأثر بهم كائن من كان، حفاظا على الدين، حفاظا على الاستقامة، حذرا من الزيغ والانحراف. هذا أمر واجب أن يحذر الإنسان على نفسه من الشر، فيعرف الشر ويجتنبه، ويعرف الخير ويتبعه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الشر عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، أي ليحذره هو ويحذر غيره خوفا من الوقوع في الشر. فهذا هو، بارك الله فيكم، ما شرعت الهجرة، وما شرعت مزايلة الباطل وأهله، وما شرعت الدعوة، وما شرع طلب العلم وغير ذلك، إلا الحفاظ على الدين والحذر من الباطل والمبطلين. فاليوم دنيا وغدا آخرة، وليس بين الإنسان والجنة والنار إلا أن يموت. ودينك أعظم ما تتحصله في هذه الحياة الدنيا، فإن فات دينك فات عليك كل شيء، وإن حفظت دينك حفظك الله وحفظت معك كل شيء، أبقيت من الخير كل شيء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فلا تعجز عن الحفاظ على دينك ومجالسة الصالحين والصبر معهم والبقاء معهم، حتى ولو حصل لك شيء من الأتعاب أو شيء كذلك من مفارقة الوطن أو شيء من مفارقة المناخ الذي أنت تربيت فيه وربى جسمك فيه، أو شيء من مفارقة النعمة التي أنت فيها، فقد ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهي أحب الديار إليه رسول الله ومن معه، وحصلت لهم أمراض ونصر الله بهم دينه وعزهم ومكنهم وردهم سالمين. الحفاظ على الدين أمر مطلوب، وهو دليل الإيمان وقوة الإيمان، والتساهل في أمر الدين بمجالسة أهل الباطل، مجالسة النسوان ومجالسة المفسدين والمبتدعين والضالين والكافرين، والاغترار بما هم فيه دليل ضعف الدين، وعاقبة من يكون ذلك إلى النفاق غالبا، عاقبة من جالس الكفار إلى أن صار كثير منهم على فكر الكافرين من قدرية مجوسية أو قدرية جبرية أو سبائية، كما تعرفون قضية عبد الله بن سبأ اليهودي، أصل هذا الفكر فكر يهودي انطلق إلى بعض المسلمين فروجوه إلى بعض من انتسبوا إلى الإسلام أو غير ذلك من الأفكار. ونسأل الله العصمة من الفتن. مجالسة الصالحين ومعرفة حقها وفضلها غنيمة عظيمة، وأعني بذلك أنك إذا جالست صالح عرف حق الصالحين وفضل الصالحين، حتى لا يعني تجالس أخيار وتسيء إليهم وأنت لا تشعر. مجالس الصالحين ومعرفة حقهم وفضلهم، وامتاز جانب الباطل وأهله، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، حتى في الآخرة قال لهم امتازوا اليوم أيها المجرمون جانبوا حقا. والله أن المجالسة يجب أن يعتني بها أهل العلم وأهل الفضل، ويدعون إلى العناية بها كثيرا، فإنها تنشئة للصغار. الصغار إذا نشأوا على مجالسة طيبة نشأوا على خير، وإنها توطيد للكبار وتثبيت لهم، إذا نشأوا على خير ثبتهم الله. والعكس من ذلك، إذا نشأ الصغير مع رفقاء سيئين فسد، وإذا ربى الكبير مع جلساء ولو حتى مدة قصيرة تغير حاله. هذا أمر مؤلم جدا. لماذا الغربيون يحبون التغريب ويدعون إليه بشدة ويسعون فيه؟ إلا لأنهم يرون أن هذه المجالسة هي سبب حرف المسلمين عن طريقهم الصحيح. لماذا الغربيون والكفار يسعون إلى مجالسة النساء للرجال واختلاط بينهم؟ إلا لأنهم يرون أن هذا سبب حرف المسلمين وزيع قلوبهم وافتتانهم. لماذا سائر أهل الباطل يسعون إلى مجالسة أهل الحق إلا لأنهم يريدون منهم أن يتنازلوا عما هم عليه من الخير، وأن يضعضعوهم ويضعفوا قوتهم الإيمانية وثباتهم. وكان بعض السلف قل والله لأن أجالس قردة أو خنازير أهون من أجالس مبتدعا قردة وخنازير. وفعلا ما قد تضرك الخنازير ولا القردة، ما تضرك، ما لكن مجالسة ولا تفتك بقلبك، لكن مجالسة أهل الباطل تفتك بالقلوب. جلسة واحدة قد يمرض قلبك بسببها، بسبب تلك المجالسة. وهذا في هذا الزمان يا إخوان الآن دعوة عارمة واسعة إلى العولمة، سواء كان عن طريق الجوالات أن يصير العالم كله شيء واحد دون تمايز، أو طريق أيضا الدعوات أن يصير العالم كله واحد دون تمايز بين حق وباطل ومحق ومبطل. عولمة عالم، عش مع العالم على أي حال كان، فهي دعوة واسعة الآن إلى العولمة، أو يعيش العالم كله دنيويا بحتا لا اهتمام له بأمر الدين، أو يعيش العالم كله يعني لا اهتمام له بأمر الصيانة والعفة. وقد سمعتم كلمة ذاك المدبر رئيس أمريكا حاليا وهو يقول إن أمريكا بلد مثلي، أي كله بلد مثلي كله، ويصفه بأنه بلد مثلي، فيريد أن يعيش العالم على هذا. هم يدعون إلى أن يعيش البلد العالم كله على هذه الطريقة، فهذه دعوة إلى عولمة العالم، عولمة الناس، مسلميهم وكافريهم كلهم، خلك مع العالم على أي حال. هذا لا يرضاه الله، من مات عليه مات مرتدا، أن يموت على غير استقامة وتميز بدينه وعلى غير الإسلام الحق، ويموت مع العالم على أي حال كانوا، من شرك أو كفر أو زندقة أو فساد حالي أو فساد أخلاقي أو غير ذلك، هذه عرضة لعذاب الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أيهما أشد حرمة، الأشياء التي فيها تصاوير كالملابس أو الدفاتر وغيرها، أم التي فيها قلوب؟
3: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، كلها من التشبه بالكفار، سواء تصوير ذوات الأرواح أو نشر القلوب على الألبسة، على الأوراق، على الدفاتر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجد أو قالت مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يدل أن التصاوير من أفعال الكفار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. هو دليل على أنه من صنع الكفار الذين يعذبون. وهكذا تجد الأعراس والهدايا وكثير من ذلك حتى في الذهب مرسوم فيها القلب أو ذهب مساق على صورة قلب أو غير ذلك مما انتشر بين الناس بما ليس له مثال سابق ولم يعهد فيما مضى، وإنما هو من التشبه بالكفار. وحتى على ما يسمى بالفاين، ما يسمى كذلك ب يعني ألبسة، حتى ألبسة الأطفال، ألبسة النساء، فرش النوم، بطانيات ووسائد، كل هذا منتشر فيه. فالواجب اجتناب هذا وهذا. أما من حيث كثرة الأدلة وشدتها ففي تصوير ذوات الأرواح أشد. من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذا الصور يعذبون. قال يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يقول وكلت بكل جبار عن يد بهم دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فالوعيد فيها أشد، وذلك من التشبه بالكفار، لكن الوعيد في تصوير ذوات الأرواح يشمل ما دلت عليه الأدلة من أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو من أعمال الكفار من التشبه بهم. اجتمع فيه من الوعيد ما لا يجتمع في غيره. ومن العجيب أن تجد هذه الصورة، صورة القلوب، منتشرة بين أوساط أهل السنة، يعني في بيوتهم. وربما إذا قدم الرجل البيت من غياب طال أو سفر وجد البيت فيه يعني أنواع الرسوم على شكل قلوب، وفي المراسلات بين الرجل وأهله قد تجد كثير منهم على هذا، يراسل وتراسل على هذا الشكل. وكل هذا ما ينبغي أن يفشو بين الصالحين، وأنه يحذر من هذا الفعل لكونه تشبه بالنصارى، ولكون ما يسمونه بإغريق الحب، ولكون ذلك موطن إنكار أهل العلم من ضمن ما ينكره أهل العلم. هذا من المنكرات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
2: يقول السائل: رجل مصاب بمرض معدي، وقال له الأطباء يجب عليك أن تخبر زوجتك وتعتزلها، ولكن هذا الرجل لم يخبر زوجته ولم يعتزلها، والآن ماتت هذه المرأة، ما على هذا الرجل؟ هل عليه دية أو كفارة؟
3: لا عليه دية ولا كفارة، ما دام قد تزوجته ثم رضيته، حتى وإن طرأ عليه شيء من الأمراض المعدية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عدا الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث من عدا الأول، وحديث الذي يعني لا عدوى ولا طيرة، الجمع بينها أنها لا تنتقل العدوى إلا بتقدير الله، هذه قدر الله عليها، انتقلت إن حصلت عدوى منه إليها انتقلت، قدر الله عليها، فلا يحمل دية ولا كفارة. بقي ما يتعلق بكونه يكون هذا من أسباب مخالطة، سبب من أسباب النقلة لذلك، فلا بأس باعتزال ذلك. وأما من حيث الترتيب حكم عليه فلا، أو غرامة عليه أو دية عليه أو كفارة عليه فلا. وإذا علم فيه الجذام أو علم فيه مرض مثل الإيدز أو شيء من ذلك وأرادت أن تخالعه لعدم قدرتها على البقاء معه وخوفها على نفسها من المرض لها ذلك، وإن رضيت بالبقاء فلا شيء عليه.
2: يقول السائل: هل يجوز أن يجمع الإمام بين المغرب والعشاء أكثر الأيام بحجة وجود قليل من المطر؟
3: حصل المطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أيام عديدة وأيام متوالية، ما صح في حديث واحد، لم يصح في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجمع بين الصلاتين مغرب وعشاء وظهر وعصر من أجل المطر، ولا كذلك فعله هو، ولو لم يكن أمر به، ولا فذا ثبت من أمره وقوله ولا من فعله، وإنما جاء بعض الألفاظ عبارة عن مفهوم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أي جمع بالمدينة لعلة مرض محمول هذا لمرض لغير خوف ولا لمطر، فما كل مفهوم معمول به، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبقه بفعله مدة حياته طيلة حياته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقول الصلاة في الرحال: ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، وهذا يدل على أنه عذر من الأعذار، معذور أن يتخلف عن الجماعة لحصول المطر أو نحو ذلك، معذور. فلو كان ذلك، لو كان الجمع مشروعا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حالة المطر أن يصلوا في رحالهم، أمر المؤذن أن ينادي بذلك. ومن العجيب توالي أهل العلم، جمهور أهل العلم على القول بالجمع في المطر وجملة آثار في ذلك، استنادا إلى ذلك المفهوم وإلى مثل هذه الآثار. والصواب عدم الجمع في المطر، إن شاء صلى في بيته، أذن المؤذن ونادى بذلك أو لم ينادي بذلك، حصول المطر عذر عن الجماعة، عذر يبيح التخلف عن الجماعة لحصول الضرر فيه والأذى فيه والحرج فيه إذا خرج في حال المطر. وإن أخذ بالعزيمة وخرج وصلى مع الناس إن وجدت جماعة في المسجد فله ذلك، الصلاة في أوقاتها، الصلاة في أوقاتها بغير جمع. أما الجمع في المطار فالحقيقة ما نعلم عليه دليلا صحيحا صريحا، والله المستعان. وغريب من لم يجمع في بعض البلدان، حتى إنهم إذا حصل مطر حتى ولو طفي يسير فرحوا بذلك وجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم، وغلقوا الأبواب، غلقوا المساجد. فيأتي من يريد يصلي العشاء في وقتها بعد انتهاء المطر، إذا كان قد صلى المغرب في بيته أو صلى المغرب وحصل المطر بين بعد المغرب أو شيء من ذلك، يريد من يريد يصلي العشاء ما يجد مسجدا يصلي، يرجع في بيته، قد يصلي في بيته لغير عذر إلا أنه ما وجد جماعة لإغلاق المساجد وتوالي البلد على ذلك، ولشدة ولعدم فقه كثير من الناس في هذه المسألة يستغربون ذلك، أن يروا إنسانا إذا صلوا جمعا خرج، إذا جمعوا بين مغرب وعشاء لمطر يعني ربما المطر قد انتهى وما بقي إلا يخرج، فيقولون هذا شيء غريب، خالف الفتوى الفلانية هو العالم الفلاني والقول الفلاني، وبعض عوام الناس سائرهم جمهوري يعني مع الأكثرية ومع القول الفلاني دون متحرين للأدلة وتطبيقها. هكذا فلا تستوحش من تطبيق السنة إذا استبانت لك، سواء قال بها أحد أو كبير أحد أو لم يقل بها كبير أحد. ولا شك أنك تجد من يقول بالسنة في حال ثبوتها، وفي هذا المسألة قول الجمهور، وقد وجد من يرى الصلاة في وقتها للأدلة المذكورة. كل ما في كتابي هذا معمول به إلا هذا الحديث، أو قال هذا الحديثان، ومنها من غير خوف ولا مطر، الترمذي يقول في العلل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟ هل منذ صعود الخطيب على المنبر حين قال السلام عليكم أم بعد الأذان؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الصحيح أنه إذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها وقعدوا يستمعون الذكر، فإذا دخل الإمام وسلم فإنهم ينصتون ولا ينشغلون بالقراءة بعد تسليمه، ولكن الواجب يكون من بدئه في الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فاستمع، والاستماع إنما يكون للكلام وللذكر، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الحديث، وجاء من حديث سلمان بنحوه. فالاستماع والإنصات إنما يكون حال الكلام هو الواجب، أما قبل ذلك في حين تسليم الإمام، تسليم الخطيب، وكذلك حال الأذان، فإن الإنصات مطلوب والملائكة تنصت في ذلك الحال، ولكن الواجب يكون في حال سماع الذكر والكلام. نعم.
2: يقول السائل: هل الدعاء بعد التشهد الأخير في صلاة النافلة من السنة؟
3: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء، التعوذ من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. فذلك الدعاء وتلك الاستعاذة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة. وأما ما زاد على ذلك من الأدعية والأذكار التي تكون، ليتخير من الدعاء ما شاء، فذلك مندوب، هذا التخير أنه يدعو ببعض الأدعية مزيدا على هذا الدعاء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مندوبا مستحبا. نعم.
2: يقول السائل: هل ورد دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يضع عمامته من فوق رأسه إلا عند النوم وعند الغسل وعند الحج، وهل ورد دليل في صفة لبسه للعمامة؟
3: أما الأول فلا، يعني أن هذا ما هو صحيح، أنه كان لا يضع عمامته إلا عند النوم أو الغسل أو الإحرام الحج أو العمرة. فقد قال عبادة رضي الله عنه أو حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم عيادة بعض المرضى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليهم نعال ولا قلانس ولا عمائم، أي خرج في ذلك الحال، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة ولا قلنسوة ولا كان منتعلا. أدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعني في بيته وفي غير بيته في بعض الحالات أنه ليس عليه عمامة في مثل ما ذكر في الحديث. وأما كيفية لبس العمامة فشأنها أن تكون لها عذب من الخلف، سواء كان على كيفية

0: نعم.
1: يقول السائل: هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة يمانية يخص أن الحكمة لا توجد في غيرهم، وقد ذكر أن لقمان الحكيم كان نوبيا؟
0: نعم، كان نوبيا، والحكمة توجد، وقد ذكر الله وصف الله عز وجل لقمان بها، ونبي الله داود بها، ووصف ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. والحكمة تطلق على السنة وتطلق على وضع الأمور في مواضعها، وليس معناها أنها حصرت الحكمة في اليمنيين، لكن اليمنيون توجد فيهم أكثر، فهذا أمر أغلبي لا حصري. وجود الحكمة في اليمنيين أمر أغلبي في خيارهم وصلحائهم وأفاضلهم ومن كان كذلك، نعم، وما كان من هذا الشأن أمر أغلبي لا حصري. وأما الحصر فلا، ليس معناها أنها لا توجد إلا فيهم، ولكن أمر أغلبي، والأمر الأغلبي له شأنه، الأغلبي له شأنه.
1: يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشعراوي؟
0: مؤول وعنده عقلانية، مؤول ومقصر لحيته، حكحكة ما ترى فيها إلا قليل، وهذا تشبه بالكافرين، لأنهم كانوا كذلك في يعني في تلك المدة، وإلى الآن ما زال كثير منهم يقصر ويحلق، مؤول وليس مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال عن غسل العيد، أهو واجب؟ الجواب: لا، هو مستحب. مزيد نظافة، والعيد مطلوب فيه التجمل، وهو من التجمل. ويسأل ثانيا عن المعانقة بعد صلاة العيد، لا المعانقة بعد صلاة العيد ولا المصافحة، ما لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا في كثير من الدول، يصلون ذهب. هذه يعني انتشرت عندنا أكثر في اليمن، بل في بعض المصليات يصطفون ويسلم بعضهم على بعض صفوف، هذا الصف على هذا الصف، وإلا يمرون يعني كلهم صف إلى الإمام يسلمون عليه، والذي ما يعني يعتبون عليه. نعم، هذا أسوأ حالة، لأنه من يعني من صافح بعد الصلاة والسلام، سواء سلم عليهم أو سلموا عليه أو تصافحوا وتعمدوا ذلك، يعتبرون هذا من سنة العيد ومن فرح العيد، لا ما هو كذلك. الحاصل أن المصافحة والمعانقة بعد العيد وتحري ذلك بهذه الكيفية التي انتشرت في البلاد ما لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي كثير من الدول إلى الآن. ولهذا شيخنا رحمه الله كان ينكرها. لا شك في فضل المصافحة، إذا التقي الإنسان

أخاه أو صافح أخاه تتساقط خطاياهما. لكن هذا الموضع تحديده واعتقاد أنه من سنة العيد، ومن لم يصافح يعتب عليه وأنه أخلى بالعادة وأخاه، هذا ما يصل، ما عليك منه.

بعض الناس إذا ما سلم عليه أبناء يوم العيد يعتبر عقوقا، يعتبر أبناءه عاقين أنهم ما سلموا عليه يوم العيد. فمن البر عند الناس أن يرجع مباشرة يسلم على أبيه وأمه ويتفقد أرحامه ويسلم على هذه وعلى هذه. والله المستعان كيف انفشت عندنا هذه، فيحتاج أن أهل السنة يعالجونها بحكمة حتى تتلاشى كما تلاشت كثير من المخالفات، حكمة حتى تتلاشى. في مارب صلينا العيد وأردت أختلس فقالوا لا قد الناس اصطفوا، أردت أخرج أروح، شوف ترى الناس قد اصطفوا وعادتهم أنه قلنا على الله في لنصبر، جاء يسلمون ومشينا، لأنهم يعني بداية الأمر بداية الدعوة، ويعني ماذا يحتاج نعلمهم أولا نفقههم شيئا من ذلك حتى يفهموا هذا، عادهم ما عرفوا ما هو أكبر من ذلك. بعض الأشياء كانت صلى معنا واحد ورأى بعضهم يصلي بالنعال، قال ما عاد أصلي بعد هؤلاء، يصلون في الدواحق

الذي يرتسم في أذهان العامة هو الدين العام الذي يرتسم في ذهنه مما سبق وما تعوده مما خلاص يثبت عليه يعتبر الدين والذي يغيره ما يقبل تغييره يحتاج إلى بصيرة حتى تفهمه وتغرس في ذهنه خلاف ذلك الغرس الفاشل.

يقول ماذا يرد على من قال تكبر الله منا ومنكم؟ وأنت قل له كذلك، هكذا كانوا السلف، إذا قال لك تكبر الله منا ومنكم قل تكبر الله منا ومنكم، أنت تدعو له ويدعو لك، وكله دعاء صالح بقبول العمل الصالح. إنما يتقبل الله من المتقين، فقبول الله عز وجل لعملك كرامة عظيمة، ويحصل التعاون بين المسلمين بهذا الدعاء أن يقبل الله العمل.

أكثرها ما فيها زيادة صالح الأعمال، أكثر الآثار، لأن الله ما يتقبل إلا ما كان خالصا لوجهه مطابقا لشرعه. إنما يتقبل المتقين، يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وقولك تقبل الله منا ومنكم، ما ليس معناه تقبل الله مني ومنك الغيبة والنميمة، وتقبل الله مني ومنك مثلا شرب دخان أو أخلقات أو أشياء من المعاصي. إنما الناس عادة يدعون بقبول عمل صالح، فإذا اكتفى بكلمة تقبل الله منا ومنك لا بأس على ما جاء في الآثار، وإن زاد العمل الصالح تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أو كذا لا بأس. لكن كلمة، لكن هذا كافي، هذا القدر كافي، تقبل الله منا ومنكم. هذا يقوله الإنسان سواء من مثلا اعتمر والآخر ما اعتمر، لأن كلهم في عمل صالح ما داموا مسلمين. ولو قال مثلا للمعتمر تقبل الله منكم، وهو يقول له تقبل الله منا ومنكم، لأنه يصلي الصلوات الخمس ويصوم وله أعمال صالحة يرجى قبولها، والحاج أو المعتمر أيضا يعمل تلك الأعمال، وزاد في بعض الأعمال عمرها أو حج يرجى قبولها. فيقال لمن أحدث عملا صالحا جديدا مزيدا على من لم يأتي به، يعني أتى به، ويقال لمن أتى به ولمن لم يأتي به وعجز عنه أو لم يفعله وهو عبارة عن مستحب أو واجب ما قدر عليه أو شيء من ذلك. الحاصل أن قبول الأعمال هو مطلب الصالحين من كل صالح لكل عمل من أعماله،

0: أيضا يذكر يقول السائل: بعضهم يلبس أولاده السلاح فعلا، الولد ما يحسن التصرف، أنت تغفل، المسدس الآلي خاصة الصغار هؤلاء، يحصل منك غفلة، ربما أضر بنفسه أو بغيره لسوء تصرفه ولأنه في حالة لا يحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في شيء من أسواقنا ومساجدنا وعنده نبل يمسك على نصالها أن يصيب أحد المسلمين. فمن أدب حمل السلاح هو الحفاظ عليه ولو لم يكن في يوم عيد، وأن يكون له أهلية. فلا يا إخوان تمكنوا أولادكم يوم الأعياد في الأعياد من السلاح، لا سيما وتعرفون ما يتعلق بأنه في يوم لا يحمل فيه ولا في الأعراس، ولا في الأعراس ولا في المناسبات التي ربما لا يحسن التصرف فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
0: قال رحمه الله في صحيحه على ذلك ونقل عن الحسن: إلا من خاف، وفعلا الذي خاف له أن يلبس لأنه خائف، أما من ليس بخائف وآمن ما في داعي للبسه في ذلك اليوم

قضاء الأعياد أيام العيد في غفلة حرام، لا يكون الإنسان يحصل له في بعض الأوقات بسبب الفرح الغفلة، هذا ما يجوز. وحديث ساعة لقلبك وساعة ولكن ساعة وساعة، مقصود الساعة في المباحات التي ما هي محرمة وليست عن غفلة، وساعة فيما هو من طاعة الله، فإذا أنت ما زلت في طاعة الله، أهم شيء لا ينصرف عن طاعة الله ولا يشغل عنها. فما يحصل مما يسأل عنه أخونا فيما لعب البطة والشطرنج وغير ذلك في أيام الأعياد للترويح وللراحة ولكذلك والتفسح، هذه ألعاب ما هي مشروعة. أذن في لعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الذي لو اعتاده الإنسان لشغله عن ذكر الله وعن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تعود شر. فاللعب الذي جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مباح لعب، لكن تحدث ألعابا ليست يعني ما لها دليل، يعني مثل اللعب الكازم ما يسمونه الكازم والشطرنج والكيرم والبطة وأشياء من هذه، ويقول أذن في اللعب يوم العيد، ما هو صحيح. كما أنه مسموح بالفرح ويأتي كذلك، وليس مسموحا بالأغاني. لو ترى في البلاد اليمنية في أيام الأعياد كيف يبالغون في الأغاني، وخاصة مارب في سائر السنة وفي أيام الأعياد أشد. الإذاعة حقهم نسأل الله أن يهديهم، يحتاجون أني صحيح هذا المسار. إذاعتهم قليل ذكر الله فيها، جدا جدا إذا أتغف، إما زوامل وإما أغاني وإما هكذا، ما فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. أقول ما هناك أحسن من إذاعات أهل السنة بصراحة، أنها ثلج صدر، مدرسة. إذاعات أهل السنة مدرسة، الذي يريد أن يتتلمذ عليها، يجد فيها دروس النحو، يجد فيها دروس العقيدة، يجد فيها دروس الفقه، يجد فيها دروس تهذيب الأخلاق، يجد فيها دروس العلم شتى أنواعه، النصائح، توجيهات والفتاوى، يجد فيها خيرا. فإذاعات أهل السنة مدرسة للمجتمع، نسأل الله أن يزيد الخير خيرا، يفقه المجتمع كتاب ربهم وسنة نبيهم. هذا تنبيه مهم على ما يتعلق بأن بعضهم ربما أخذ اللعب على إطلاقه، وأنه في أيام الأعداء لا بأس باللعب، ثم يحدث ألعابا مثل هذه الملهيات ويتعود عليها ويفتح مجال لها ويلعب، لا ما هو صحيح. أولاً في عيد الفطر ما معنا إلا عيد واحد، يوم واحد، ورجع للصيام ولا رجع غيره، هو عيد واحد. ولا ينبغي أيضاً السهر وضيع الأوقات في أيام الأعياد، لكن اللعب المباح مباح، يعني تستريح وتلعب ما فيش مانع، لكن أما بالنسبة للكيرم هذه والبطة وما كان من ذلك

يقول هناك حدائق أهلية فيها اختلاط، ما حكم الذهاب إليها؟ الذهاب إليها فتنة، تريد يعني تأخذ شيء من الراحة، يذهب لك في مكان ما فيه اختلاط، وقت قصير وترجع لعملك. تعرف الذين يذهبون لل يعني ما قرأناه من البحث عن أهل العلم يعني مما لا يضيع جماعة ولا جمعة، كلام أهل العلم فيما مر بنا فيما لا يضيع جمعة ولا جماعة ما كان من ذلك، فسهل. لكن أماكن فيها اختلاط تعرض نفسك تعرض أهلك لاختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هذا خلط.

بعضهم يقول إذا ما ذهبنا الحديقة هذا ليس بعيد. من قال لك ليس بعيد؟ العيد أرفع وأرفع من هذا وأعظم من هذا. مقصد العيد عظيم، العيد ما هو الحديقة. الحديقة ذهب كل الناس يتفسحون فيها كل يوم، ثم والله ما تجد انشراح صدر فيها. تذهب حديقة وش تجد؟ حشيش علف، يعني علف وخضرة وشلالات ما يطلع ينزل، إيش فيها؟ ما هناك شيء. هذه عادة الحدائق، قد رأينا بعض الحدائق وهكذا، بعضها دخلناها، كنا دخلنا مرة حديقة فيها أسماك، يسوون فيها أسماك في يعني ماذا، في غرفة هكذا وفيها ماء وفيها أسماك. ما فيش ولا حديقة رأيتها يعني تريح النفس، وأنها تكون بديلا عن جلسة ذكر الله أو بديل عن شيء مثلا. ما فيش والله حديقة من هذا أبدا، ولا شاطئ ولا ساحل ولا شيء من هذا. إنما قلنا مباح، لكن أما أنك تعتبر أن هذا هو العيد، من قال لك هذا؟ العيد أعظم. ما فيها إلا قسوة، ترى حدائق حق الحيوانات في أيام العيد تزدحم، ما فيها كبير شيء. نظر حيوانات، نظر ثعابين وعقارب، حبسة، نظر كردة، نظر حيوانات. اقرأ لنا هذا، ما هو بس في مجموع الفتاوى. ما شاء الله، في 24 253. وسئل رحمه الله أهل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس، عيدك مبارك وما أشبهه، هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة فما الذي يقال؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: أما التهنئة يوم العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم، حتى ولو قبل الصلاة، بعد الصلاة وقبل الصلاة، حتى لك، حتى لأنه ليست التهنئة أنها خاصة بعد العيد، بل التهنئة بالعبادة والخير والفرح الذي حصل وإنجاز عمل أعان الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. التهنئة بشيء مفرح. عادة التهنئات عند الناس ما هي بالمحزنات والمتعبات والمكلفات، إنما بالمفرحات. يهنئ مثلا بشيء يفرحه، هنئ بزواج، هنئ بعبادة، هنئ بكذا، تهنئة. كل تهنئة بحسبها. هذه تهنئة بعمل صالح يرجى قبوله بعد العيد أو قبله. قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك، يعني جعله يحول عليك بخير ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، إن قال تقبل الله منك أقول له. وذلك لأن جواب التحية واجب، لها التحية السلام واجب، أما هذا مطلوب مرغب فيه. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها، مأمور بها ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. فتاوى شيخ الإسلام كما سمعت 253 جلد 24، وقد ألف السيوطي فيها رسالة حققناها.

0: حبابنا احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
6: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول:

0: يا أهل الجبهة اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
0: يا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل

0: أنفسكم قل هو من عند أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: هذه المادة عبارة عن خطبة جمعة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
1: من مصالح الجهاد في سبيل الله.
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين وبينه سبحانه وتعالى. هذه التجارة رابحة، ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندا من بنود هذه المتاجرة، فقال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد

كرامتها والذي هو أس كرامتها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يضل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من مصالح الجهاد دفع الظلم ورفع البغي ورد المعتدي. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من مصالح الجهاد في سبيل الله منع الكفار والزنادقة من أذية المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين. فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجمة والإرهاب على الناس. فقام أهل الإسلام بجهادهم ليرهبوا وليمنعوا من تلكم العنجهية ومن تلكم الهيمنة امتثالا لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحوثيون يريدون بقتالهم هذا البغي والظلم والاعتداء، فقام أهل الإسلام وجاهدوهم ليمنعوا الظلم والاعتداء. فإن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا

0: يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار ومن النساء الضعاف ومن الولدان والأطفال البراءة. فقام أهل الإسلام لحربهم من أجل هذا، فكم بطشوا بالضعفة، كم آذوا المستضعفين في هذه البلاد. لعل من آخر ما سمعنا أو سمع أكثركم ذلكم الإرهاب وذلكم الظلم الفظيع الذي حصل لبعض الأهالي في عدن، حيث أنهم أرادوا النزوح من تلكم البلدة التي كثر وعظم وتتابع فيها قصف الحوثيين، أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقلهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قام أهل الإسلام بجهاد الرافضة. إذن فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المسكون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله، هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله. فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ف فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا من تلكم الكرامات والمصالح والفوائد الجزيلة العظيمة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، الرزق الكريم من رب كريم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن تلك الفضائل نيل محبة الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات إلى أن يبعث الله من في القبور وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت، فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر. أخرجه الإمام أحمد من حديث معدي يكرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها وفي أنهار الجنة وثمارها، فأي شيء نشتهي؟ فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون، حتى يقولون: ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. وأيضا من كرامات الشهيد يوم القيامة أن يدخل الجنة من باب خاص به، وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة 8 أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها، ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان، خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان، لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا مخاط ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مبصر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن المصالح العظيمة العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء، هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوفون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل، يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة، لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة، الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها. إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، حتى إذا لقيتك وقلت: ما فعل بك هذا؟ فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين، فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله أو يحرض غيره على الجهاد، أو يدعو لإخوانه المجاهدين، ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم قبل ذا وذا، اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم منهم، اللهم طهر البلاد من نتنهم، اللهم إنا نسألك أن تحصهم عددا وأن تقتلهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، كما نسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المجاهدين وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أعن إخواننا المجاهدين ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بنى عليهم. اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الله أكبر. الحمد لله.

من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

قيل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس

قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا

يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله

معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا

نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

نذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن

من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان، وباعثها المستمع حسن السمريض. الأخ حسن عرضنا جزءا من أسئلته، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى. من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول: عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، هل هذا جائز؟ وجه الناس حيال هذا الموضوع، فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة ولا على رأس 40 من وفاته ولا في غير ذلك بهذا القصد، بل هذه من البدع التي أحدثها الناس. وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن يموت، إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرأ عنده سورة ياسين فذلك حسن، لأنه ورد فيها بعض الأحاديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، وإن كان في سنته كلام لكن لا بأس، قد يتعظ بهذا وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن يقال له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. بمناسبة تلقين الميت، أخونا يسأل عن هذا سماحة الشيخ أيضا، هل تضيفون شيء أو ما أوردتموه كفاية؟
3: أما التلقين عند القبر هذا بدعة، صحيح لا يلقن عند القبر، لا يقال بعد الدفن. اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه غير مشروع هذا التلقين بعد الدفن عند القبر، يعني يلقن أي يجيب الملكين بالشهادتين وما ذكر معهما، هذا لا أصل له. أما التلقين قبل أن يموت يقول لا إله إلا الله فتقدمنا سنة، قبل أن يموت يقال قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه حتى يختم له بها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في موضوع القبور: يوضع أزهار على القبور وخاصة يوم الأعياد، هل هذا جائز؟
3: ليس بجائز ولا مشروع، لا يوضع على القبور لا أزهار ولا غيرها، إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين معذبين، أطلع الله نبيه على أنهما يعذبان فوضع عليهما جريدتين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تلبسا، ولم يأمر بوضع الجريدة على القبور الأخرى، إنما وضعها على قبرين اطلع على عذاب أصحابهما. قال: أما أحده فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزه من البول وعظم الخطر في النميمة، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالطهارة والحرص على السلامة من الأبوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى، كذلك الحذر من النميمة والغيبة. يجب على كل مسلم مسلمة يحذر من الغيبة والنميمة. والغيبة ذكرك أخاك ما يكره، فلان بخيل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، لما تكره. والنميمة نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، فلان يقول في كذا، فلان يقول في كذا، فلان تقول في كذا، فلان تقول في هذا، هذه النميمة، وهي من الكبائر ومن أسباب البغضة والشحنة بين المسلمين، فالواجب الحذر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ولما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فالواجب الحذر. والله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. ويقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم. نسأل الله للمسلمين العافية.
4: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا يبدو أن أخانا يعرف كثيرا من بدع القبور، يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟
3: تقدم أنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ في القبور ولا على الموتى، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن إذا زارهم يسلم عليهم يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن شاء قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا كان يفعل ويعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما أنه يقرأ على القبور أو يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور، كل هذا بدعة، أو يطوف عند القبور يطوف ذلك، كل هذا بدعة. وأعظم من ذلك يدعوهم أو يستغيث بهم، كل يدعو الميت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبحه له، كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال: يا فلان، يا سيدي فلان، أو يا ولي الله فلان، انصرني أو اشف مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه هذا ما يفعله عباد القبور، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الأمور.
4: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: زوجتي لا تصلي وبناتي أيضا ولا يتحجبون، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتأديبهن على ترك الصلاة حتى يستقمنا، هذا واجب عليك. الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها فيها. والله يقول سبحانه:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت.
3: هداية زوجتك وبناتك، واستعين على ذلك أيضا بأقاربك وأخوال بناتك، أخوان الزوجة، أبيها، أمامها، يساعدونك، اتفق معهم على أن يساعدوك على زوجتك وعلى بناتك حتى يقيم الصلاة حتى يستقل في دينهم، لا تسهل في هذا الأمر، فإن لم تستقم فتهرقها طلقها، ولا يجب بقاها معك وهي لا تصلي، بل إما أن تتوب وإما أن تهرقها، وهكذا البنات لا بد من تأديبهن حتى يتوبن إلى الله حتى يستقيمن على الصلاة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان العبيدية وباعثها المستمع أمير الدين عبد الله. أمير الدين له أكثر من سؤال. في أحد أسئلته يقول: هل تصح الصلاة في المنزل إذا سمعت الأذان ولم أذهب إلى المسجد، أم لا بد أن تكون الصلاة في المساجد؟
3: الواجب أن تؤدى الصلاة في المساجد مع إخوانك المسلمين، لأن الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، مع هذا أمره النبي بالإجابة ولم يرخص له، فكيف بحال القائد البصير؟ فاتق الله أيها السائل واحذر من التساهل ومن مشابهة أهل النفاق. واختلف العلماء هل تصح في البيت على قولين: أحدهما أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، تصح مع الإثم، والصواب الثاني أنها لا تصح، وأن عليه يصلي في الجماعة ولا تصح صلاته دون الجماعة. ولكن القول الأول أصح أنها تصح، ولكن يأثم وعليه التوبة إلى الله وأن يستقيم على أدائها في الجماعة. اللهم استعان.
4: اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا. أخذني النوم ذات يوم عن صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، واحترت هل أصلي النافلة أولا رغيبة الفجر ثم الفريضة، أم أبدأ بالفريضة؟ كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
3: السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين، صلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر ثم تصلي الفريضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره، صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة هو أصحابه في بعض أسفاره، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس. فلما استيقظوا أمر بالأذان، فأذن بلال وتوضأوا وصلى سنة الراتبة، ثم أمر بالإقامة وصلى الفريضة. هذا هو المشروع. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول أبو أنور. أبو أنور له أكثر من سؤال. في أحد أسئلته يقول: حدث خلاف بين رجل مع أهل زوجته، وحلف وأقسم وقال: ستكون زوجتي طالقا بالثلاث إذا ذهبت إلى زيارة أهلها، سواء كان والداها أو إخواتها أو أقاربها، ولكن لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته بعد هذا القسم والحلف. ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يبرئ ذمته ويجعل زوجته تذهب إلى أهلها، علما بأن ابنه سيتزوج من بيت أهل زوجته؟
3: يتصل بالمحكمة ويسأل المحكمة وهي تفيده عما وقع منه، أو يكتب لنا ونحن ننظر في الموضوع ونفيد إن شاء الله بواسطة المحكمة. نعم.
4: يكتب مرة أخرى غير هذه الرسالة؟
3: كتاب. نعم.
4: غير هذه
3: يذكر عنوانه، ذكر عنوانه
4: من المدينة المنورة فقط،
3: لا يذكر عنوانه خاص، عنوان خاص. لو ذكر العنوان وبعد هذا نجيبه إن شاء الله.
4: خيرا إن شاء الله.
3: أو يتصل المحكمة وفيها الكفاية.
4: جزاكم الله خيرا. رجل يقول أحيانا في دعواته: اللهم بشرف الرسول أشفني ويسر أموري بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء يكون لله عز وجل بعظمته ومقدرته وبجاهه، وإذا أردت أن تقول بدلا من هذا فافعل وقل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل ما قلت للرجل صحيح يا سماحة الشيخ؟ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أفعل إذا كنت مخطئا في قول هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: كلامك طيب وأنت مصيب، أنت مصيب ما فعلت. فلا يسرع توسل بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بحق الرسول، ولا بجاهه، ولا بجاه فلان، ولا بحق الأنبياء، ولا شرع في الأنبياء، لأن الله سبحانه ما شرع ذلك، إنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة في الدعاء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وشرع لنا التوسل بصفاته، فأنت سألت تقول: اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تغفر لي، بعلمك الغيب بقدرك على الخلق أن تغفر لي وأن ترحمني، أو توسل بأعمالك الصالحة بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه وتوحيدك له ومحبتك له، أو بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأدائك الصلاة على لله وحده سبحانه، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان، هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. والأصل في هذا قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا ما صح رسول الله من تعليم الناس التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه وبالأعمال الصالحات. وقد وقع ثلاثة في غار فسد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم، فرج الله عنهم وأزاح عنهم الصخرة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة، فرج الله عنه سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة الشرعية.
6: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا نذرت لله عز وجل 3 مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام 9 أيام لهذه النذور الثلاثة، أم يكفي صيام 3 أيام فقط عن هذه النذور مجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا لكم.
3: النذر يختلف، فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا وفعلته عليك كفرة يمين، لأنك ما سميت شيء، ما قلت أنا صوم أو أصدق، إذا كان نذر لم يسمى في كفرة يمين. وإذا أتيت من الآخر قلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول وكلمت عليك أيضا كفارة يمين. وإذا أتيت بنذر الله ثالث لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت عليك كفارة يمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى، كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى. أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم 3 أيام، إن ولد لي ولد لله علي أن أصوم 10 أيام، إن شفى الله إن شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. هكذا لو قلت لله علي نذر أن أتصدق ب100 ريال أو ب1000 ريال، إن شفى الله ولدي أو شفاني الله أنا أو شفى الله أبي أو أمي حصل الشفاء، صدق بما قلت. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بأم حنين. أم حنين لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا فتاة أصلي وفي كل صلاة أقرأ القرآن الكريم وأختمه في خلال أيام، ولكن لم أحفظ شيئا غيبا من خلال قراءتي، أريد الحفظ وعدم النسيان، كيف ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله ألف خير.
3: عليك سؤال الرب جل وعلا، اسأل الله سبحانه وضعي إليه أن الله يعينك على حفظ كتابه، واقرأي في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب في الليل أو في النهار على قليل قليل، كلما حفظت قليل انتقل إلى قليل آخر حتى تحفظي إن شاء الله. وعليك بالدعاء، سؤال الله جل وعلا، هو سبحانه القائل: ادعوني أستجب لكم. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسأل الله جل وعلا في صلاتك في السجود في آخر الصلاة قبل السلام، في آخر الليل، في يوم الجمعة، اسأل الله اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم إني على حفظ كتابك، اللهم وفقني للحفظ والعمل به، اسأل الله واضرع إليه وأبشر بالخير. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا فتاة بلغت العادة من قبل 12 عاما، وكنت لا أقضي ما أفطره في رمضان، وقد علمت بالذنب وتبت إلى الله تعالى، وقررت بل عاهدت الله بأن أصوم الشهر وأقضي الأيام التي أفطرت، ما حكم ذلك؟ هل أقضي السنوات الماضية أم ماذا أفعل، علما بأني لا أستطيع القضاء لأن صحتي ضعيفة جدا، وأيضا لا أستطيع إطعام كل يوم مسكين لأنني فقيرة لا أملك المال، وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: عليك القضاء ما تستطعت ولو مفرما، كل ما استطعت تصومين يوم يومين ثلاثة أربعة ثم تفطرين، هكذا تصومين بالتدريج حسب القوة والقدرة، كل ما استطعت وكل ما قويت تصومين والحمد لله، تضبطين هذا، تكتبين ما تصومين حتى تكملي ما عليك. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبشر بالخير، عليك التوبة الصادقة والندم ثم استمر في القضاء، ولو كان القضاء متفرقا على حسب طاقتك. نسأل الله لك العون والتوفيق.
4: جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: أنا أحتجب عن أزواج إخواتي إلا واحدا تربيت معه، هل يجوز ذلك؟ ولا سيما إذا كان يصلي بي وبإخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
3: عليك التحجب عن الجميع حتى اللي تربى معك، هنا تربى معك لا يكون محرما، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقة حتى اللي تربى معك، ولو كان يصلي بكنا تحجبنا عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال. وليس لك أيضا الخلوة به وحدكما، لأن الخلوة من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك أو زوج عمتك، لا تكشفي له ولا تحصل خلوة معه. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا المستمع عين سين ميم بعث يسأل ويقول: أنا مصاب بمرض سلس البول، هل يجوز أن أؤم الناس في الصلاة؟
3: ينبغي أن لا تؤم الناس، لأن جملة من العلم نبهوا على هذا، لأن هدفك دائم، فالأولى بك أن لا تؤم الناس، أن تصلي مأموما وتوضأ لكل صلاة، كل وقت صلاة تروى مثل المستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي في الوقت وتقرأ في الوقت وتلبس المصحف حتى ينتهي الوقت، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فأنت صلي مع الإمام ولا تصلي مع إماما، هذا هو الأحوط، وفيه الأخذ بما قاله أهل العلم. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان حلفة الجديدة، وباعثها مستمع يقول: محمد ميم دالها. الأخ محمد يقول في أحد أسئلته: تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله، وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها وبنات بناتها؟
3: لسنا محارم لكم، إنما هن محارم لأبيه، لأن زوج أمهن هن ربائب، لكان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم تزوجوا بهن، لسنا أخوات ولسنا ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم. الحاصل أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج. نعم.
4: من العراق بغداد المستمع محمد حسين عدي محمد بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له مسجد الشيخ فلان؟
3: إن كان السبب من أجل أنه يقال مسجد فلان، لا يشد الرحل المسجد الفلاني، ولا من أجل من سبيل الشيخ فلان، العمدة على إمامه الحاضر اللي كان إمامه طيب وصلاة خلفه جيدة لجل خشوعه وحسن تلاوته. هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته ومن أجل إقامته للصلاة وخشوعه هذا حسن. أما كد الرحل لأجل فضل المسجد إن منسوب إلى فلان هذا لا يجوز، لأن رسول عليه السلام قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد أقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يعني مكة مسجد مكة ومسجدي هذا مسجد المدينة ومسجد أقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا يسد الرحل لها ولو كان صاحبها معروفا بالخير، ينسب تنسب إلى شيخ معروف بالخير. أما إذا سد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه لا من أجل المسجد، للصلاة خلفه والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه لا بأس، هذا من أجل طلب العلم.
4: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية المستمع عبود أحمد بو عسكر من محافظة حضرموت مديرية القطن بعث يسأل ويقول: لقد انتقلت من القرية لغرض العمل في مكان صحراوي لمدة أشهر، وكان قرب هذا المكان يوجد قرية وبها مسجد وفيه قبر، وفي بداية الأمر كنت أذهب لصلاة الجمعة إلى هذه القرية لأنها الوحيدة القريبة منا، ولكن عندما اتضح بأن المسجد به قبر تركت الصلاة وطول مدة عملي في هذا المكان وأنا لا أصلي الجمعة، علما بأن جميع الفروض أصليها كاملة، فهل علي ذنب لتركي الصلاة طول هذه المدة وأعني صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
3: ليس عليك بأس، لأن المساجد التي فيها القبور لا يصلى بها، وعليك أن تعيد ما صليته في المسجد هذا الذي فيه القبر، عليك أن تعيد صلواتك تعيدها ظهرا وتصلي في محلك، وإذا تيسر في قربك جيران صلوا لنا صلوا جماعة وجمع عليكم صلوا جماعة، فحسن تجتمع مع جيرانك وأن تصلوا جماعة في بيت أحدكم أو في مسجد تقيمونه سليم من القبور، وعليكم أن تنصحوا أصحاب المسجد تجتمع أنت وإخوانك الطيبون بالمسؤولين عن المسجد حتى يزال القبر من المسجد، حتى ينقل إلى القبور ينبش وينقل إلى القبور حتى يبقى المسجد سليما من القبور. الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهاهم عن اتخاذها مساجد. ورأى عمر أنس أراد يصلي حول قبر فقال له عمر: يلا القبر القبر، نبهه على أن هناك قبر حتى لا يصلى حوله. المقصود أن صلاة المساجد في القبور أو الصلاة بين القبور أو في المقبرة كلها باطلة، الواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن تكون مساجدهم سليمة من القبور، والواجب على العلماء أن ينبهوا الناس، الواجب على العلماء في كل مكان وفي كل دولة أن ينبهوا الناس على ذلك حتى تسلم القبور، حتى تسلم المساجد موجود القبور، وكل مسجد فيه قبر يجب نفس القبر وإبعاده عن المسجد، إلا إذا كان المسجد بني عليه وقبور سابقة، والمسجد بني على القبور فإنه يهدم وتبقى القبور على حالها. أما إذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه عالم أو غيره فإنه يجب نفسه، ونقل رفاته إلى المقبرة العامة في حرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور حتى يبقى المسجد سليما وحتى يصلي المسلمون فيه. هذا هو الواجب على الأمراء والعلماء أن يعنوا بهذا الأمر وألا يتسهلوا فيه، لأن هذا من الشعائر الظاهرة التي يجب العناية بها. الله يهدي الجميع، نسأل الله لجميع الهداية.
4: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله ذلك.
4: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
7: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الزيارة. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في الله تعالى في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك علي من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. هذا الحديث أخرجه مسلم. وفيه فضل الزيارة كما بوب عليه البخاري رحمه الله. حديث عظيم نسمعه كثيرا، ولو تأملنا فيه لوجدناه منشطا لنا إلى الزيارة في الخير، لا سيما زيارة الزيارة في سبيل العلم، في سبيل الدعوة، يزور إخوانه في سبيل العلم، في سبيل الدعوة، في سبيل النصح، زيارة للأخوية والاجتماع في الله. هذا فضل عظيم. زار رجل أخا له في الله في قرية أخرى، وربما تكون هذه القرية قريبة أو بعيدة. وسبق معنا في الدرس الماضي أنه يستحب في التزاور التجمل ولبس الثياب الحسنة. فأرصد الله له ملكا على مدركته. أرصد بمعنى جعل الله على مدرجته ملكا، أقعد الله على مدرجته ملكا. أرصد مأخوذ من الرصد، والرصد بمعنى المراقبة ومتابعة الحال. فلان يرصد حركات فلان، أي يرقبها. فمعنى أنه جعل الله في طريقه ملكا ينظره ويراقبه متى يأتي، على مدرجته، على مدرجته، على طريقه. فالمدرجة بمعنى الطريق، لأن الناس يدرجون عليها يسلكون. فقال له: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أخلي في هذه القرية، أريد أخلي في هذه القرية، أريد أن أزوره، أن ألتقي به. قال: هل لك علي من نعمة تربها؟ تربها بمعنى تصلحها وتنميها، مأخوذ من التربية، رب الشيء أي أصلح ونماه ورعاه، أي هل لك عليه أمر من أمور الدنيا تصلحه؟ يعني هل بينك وبينه تجارات تذهب إليه لأجل تصلحون أمور تجارتكم؟ هل بينك وبين أمر من أمور الدنيا تذهب إليه لأجل تعتنون بإصلاح هذا الشيء وتنميته؟ قال: لا، ليس بيني وبينه أي شيء من أمور الدنيا، إني أحبه في الله، أي ما جئت إليه إلا لمحبتي له في الله. قال: إني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. أي كما أنك أحببت أخاك هذا في الله وجئت تزوره، فإن الله أرسلني إليك أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وفي هذا الحديث فضل الزيارة في الله عز وجل. هنيئا لمن رزقه الله احتساب ذلك، يزور مريضا، يزور أخاه، يزور جاره، يزور أناسا من المسلمين في بلدة أو قرية يعلمهم أو يذكرهم، هذا مبشر بمحبة الله له. أيضا في هذا الحديث فضل الحب في الله، وأن الإنسان يحذر أن يفسد نية زيارته، يحذر أن يجعلها زيارة لأجل مصلحة، يحذر أن يجعلها زيارة للتباهي والتفاخر والإعجاب، يحذر أن يجعلها زيارة للمراءة والسمعة، زيارة لله. فهذه التي تثمر الخير وتثمر الأجر. ثم ذكر بابا في فضل الحب في الله وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. كان آخر باب قرأناه في الأدب المفرد باب فضل الزيارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. أخرجه أيضا أبو داود في السنن من طريق سليمان بن المغيرة والإسناد صحيح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعدلت لها؟ قال: ما أعدلت لها من كبير، أي من كبير عمل،